0: وسماه ذا النون، يعني النون هو الحوت أيضا، وسماه يونس. فهو في القرآن الكريم في أربع مواضع سمي يونس، والبقية سمي صاحب الحوت ذا النون. فلما يعني نزلت هذه الآية ظن بعض الصحابة أنه يجوز لهم أن يفضلوا النبي على يونس، يقولون يعني محمد خير من يونس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن التفضيل بين الأنبياء حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يجوز التفضيل بين الأنبياء إلا بالنص الشرعي. الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأيضا هو من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع باب المفاضلة بين الأنبياء دون أدلة. ولذلك أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه في بداية الدعوة، لا تكن كصاحب الحوت في الاستعجال، ولا تكن كصاحب الحوت في عدم الصبر على الدعوة وعلى قومه حتى تؤتي ثمارها. يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا كما في سورة الأنبياء، وكما قلنا في قصته أنه ركب البحر وألقوه في السفينة لما زاد العدد فالتقمه الحوت. هنا عندما التقمه الحوت يقال أن الله أوحى إلى الحوت أن لا يقطع له على لحما ولا يكسر له عظما، ولذلك بقي في بطن الحوت، لبث في بطنه، واللبث هو المقام يعني المتوسط أو الطويل، فلبث في بطنه. لولا الله يقول لولا أنه كان من المسبحين، إشارة إلى أنه كان كثير التسبيح كثير العبادة، كان أواه عليه الصلاة والسلام منيبا، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
1: الله أكبر،
0: سبحان الله. لاحظ يعني أنه يبعث من بطن الحوت،
1: الله أكبر،
0: لكنه كان مسبحا يونس عليه الصلاة والسلام. ولذلك في بعض الروايات أنه سمع الملائكة تسبيح يونس فقالوا صوت معروف من عبد معروف من مكان غير معروف، يعني من بطن الحوت. فقال الله تعالى هذا عبدي يونس، وذكر لهم قصته أنه قد أمر الحوت فالتقمه، فأنجاه الله سبحانه وتعالى بسبب تسبيح. ولذلك لعلنا إن شاء الله نشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة الفوائد من قصة يونس عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب، وهو جانب الإكثار من الذكر والتسبيح، وكيف أن التسبيح عندما كان يداوم عليه في وقت السعة نفعه الله به في وقت الضيق.
1: سبحان الله. نعم. عندنا موضوع أيضا كيف خرج من بطن الحوت وكذا، إن شاء الله نأخذها بعد فاصل قصير.
0: نعم لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يونس صاحب الحوت صاحب ذو النون أيضا عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: فضيل الدكتور وصلنا عندما كان يسبح في بطن الحوت وأكثر من تسبيح.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى وصله هذا الدعاء واستجاب دعاءه.
0: أحسنت. نعم، لما يعني الله سبحانه وتعالى دعا يونس عليه الصلاة والسلام وذكر لنا الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي دعا به يونس في بطن الحوت.
1: نعم.
0: وانظر إلى القصص القرآني أنه يروي أشياء وأحداث لا يمكن أن يطلع عليها إلا الله. يعني فقد ذكر لنا هذه الحادثة التي وقعت تحت البحر في بطن الحوت في زمن لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع به. قال الله في سورة الأنبياء فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: الله أكبر.
0: هذه الدعوة التي دعا بها يونس في بطن الحوت.
1: جميل.
0: قال الله فاستجبنا له وأمر الحوت فألقاه على شاطئ البحر. قال فنبذ بالعراء وهو مذموم، فنبذ بالعراء وهو سقيم، عفوا وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، واليقطين هو نوع من الشجر أشبه ما يكون اليوم بالدباء، بالدباء يعني هذا الذي يؤكل.
1: نعم.
0: نوع من الطعام، لكن شجرة الدباء ضخمة استظل بظلها وأكل منها عليه الصلاة والسلام فرجعت إليه الحياة.
1: نوع من القرع.
0: نعم والقرع. نعم أحسنت. والروح. ثم أن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الحادثة يعني
1: هنا يذكرون أن ورقها كان كبير وغطى على جسده،
0: هذا صحيح،
1: يعني أنه كان طري من أجل أن لا تأتي الحشرات، هذا وارد؟
0: يعني هذا وارد لأن الله سبحانه وتعالى لم يختر ولم ينص على هذه الشجرة إلا لحكمة. نعم هكذا الذي يبدو أنه أنبتنا عليه شجرة من يقطين، ثم لما تعافى ورجعت إليه صحته رجع إلى قومه داعية لهم. الله سبحانه وتعالى لاحظ في القرآن الكريم ذكرنا نحن قصة عاد وذكرنا قصة هود وذكرنا
1: قبل
0: قصة،
1: قبل أن ننتقل في الدكتور هنا موضوع اليقطين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء.
0: صحيح.
1: فهل هي نفسها أم غيرها؟
0: الذي يبدو أنها نفسها.
1: نفسها.
0: نبدو هذه اليقطين يعني نبتة معروفة وفاكهة معروفة تعتبر من مثل القرع ومن طائفة القرع والكوسة وال يعني هذه النباتات التي تعمل اليوم ولا زالوا الناس يستخدمونها. لكن قد تكون والله أعلم تلك النبتة التي أنبتها الله على يونس ضخمة ولا شك أنها يعني نبتت بأمر رباني وبطريقة يبدو سريعة حتى يعني تكون كرامة ومعجزة ليونس عليه الصلاة والسلام. هنا في قصة يونس يا دكتور في سورة يونس الله سبحانه وتعالى ذكر لنا لفتة في قصة يونس وهي أنه هو طبعا خرج من قومه مغاضبا صح؟
1: نعم.
0: فابتلي بهذا الابتلاء وظن قومه أنه قد هلك لكن الله أعاد له الحياة وأخرجه سالما من بطن الحوت وخرج إلى شاطئ البحر. فلما عادت إليه عافيته وصحته رجع إلى قومه مرة أخرى. فالله ذكر لنا يعني قصة تعتبر نادرة في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو أن يأتي رسول يدعو قومه فيكذبوه.
1: دائما تكذيب وعذاب تكذيب وعذاب
0: تكذيب وعذاب تكذيب وعذاب تكذيب وعذاب. يونس كان استثناء
1: سبحان الله.
0: نعم فقد أرسله الله إلى قومه فلما هددهم بالعذاب آمنوا
1: سبحان الله.
0: نعم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها
1: سبحان الله
0: إلا قوم يونس. يعني لا يعني معنى الآية أنه لم يكن هناك قرية كفرت بالله ويعني وأسلمت بعد أن رأت العذاب أبدا. كلهم بعد أن يعني عمهم العذاب وأهلكهم عاد وثمود وقوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم كل هؤلاء الأقوام عمهم العذاب وأهلكهم به إلا قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى فمتعناهم إلى حين.
1: جميل.
0: قال الله يعني أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فكان هذا استثناء في تاريخ الرسل كله قوم يونس. والله والذي يبدو لي والله أعلم يا دكتور أيضا أن من أسباب استجابتهم ما وقع له. قصته كانت عجيبة أنه قد وقع في البحر
1: رأوا بعينهم.
0: نعم وقع في البحر والتقمه الحوت ثم رجع مرة أخرى إلى الحياة. هذا عجيب. فلما أخبرهم بالقصة وكرر عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتوحيد استجابوا له ومتعوا كما أخبرنا أنهم كان عددهم 100,000 أو أكثر من 100,000. هذه القصة دكتور خلاصتها التي يمكن أن نستخلصها عدم الاستعجال في الدعوة والصبر.
1: جميل.
0: وقد نزلت هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القلم في أول الدعوة إلى الله. الله يقول فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحبه.
1: فعلا عندنا بعض الجماعات الإسلامية مع الأسف يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية بل يعيدوا الخلافة كلها بأشهر.
0: حسنت.
1: بينما أنبياء الله بقوا عشرات السنوات تربية وتعليم ودعوة وابتلاء وصبر
0: دائما.
1: يعني التدرج لا يؤمنون بالتدرج.
0: يعني خلاصة ما يمكن أن نقوله يا دكتور في قصص الأنبياء أنها تعلمنا الصبر تعلمنا طول النفس والتربية خاصة. التربية هي من أحوج الأشياء إلى الصبر وطول النفس. تربية الأبناء تحتاج إلى صبر.
1: صحيح.
0: تربية الطلاب تحتاج إلى صبر.
1: نعم.
0: تربية الأتباع تربية الأمم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد أن الصبر يعني قاسم مشترك بين الأنبياء. الصبر على الدعوة، الصبر على البلاء، الصبر على التربية، الصبر على قدر الله وعلى أوامر الله في صور كثيرة.
1: نعم.
0: فيونس عليه الصلاة والسلام هنا كان نموذجا لذلك النبي الصاب الذي استعجل في دعوته في البداية لما رأى الناس لا يستجيبون له فتركهم وخرج مغاضبا من قومه. فابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء والتقمه الحوت وهو مليم. يعني معنى الآية فالتقمه الحوت وهو مليم يعني وهو مستحق للوم على خروجه ومغاضبته وأنه كان ينبغي على مثله وهو النبي المرسل أن يكون أكثر صبرا وأكثر صمودا.
1: جميل.
0: ولذلك جاء هذا الدرس للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته يا محمد اصبر ولا تستعجل.
1: جميل.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الدرس بدأ يعني يفهم الدرس ويصبر ويأمر بالصبر ويقول لم أمر بعد بالهجرة، لم يهاجر حتى أمر، لم يقاتل حتى أمر عليه الصلاة والسلام. وكان يعيب يعني يعتب على أصحابه رضي الله عنهم عندما يستعجلونه فيقول اصبروا فوالله ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم.
1: جميل.
0: ولكنكم قوم تستعجلون.
1: صحيح.
0: عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني من فوائد قصة يونس عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لك أنها من القصص المختصرة التي وردت في القرآن الكريم موجزة، وليست يعني من القصص المفصلة التي وردت فيها تفاصيل كثيرة، لكن خلاصة هذه يعني القصة العظيمة هي ما ذكرت لك من يعني عدم الاستعجال في الدعوة. وأيضا هناك نقطة مهمة دكتور حذيفة في مثل قصة يونس، يعني قصة يونس كما قلت لك مختصرة في القرآن، تأتي الروايات الإسرائيلية وتفصل فيها بكلام لا دليل عليه، فتأتي كتب التفسير وتنقل هذه الروايات. نحن نقول لو لم نخرج من دروسنا هنا في قصص الأنبياء إلا بهذه النقطة، وهي نحن نقتصر يا إخوان في قصص الأنبياء على ما ثبت وصح.
1: جميل.
0: ولا نطلق لأنفسنا ولخيالنا العنان حتى نملأ الفراغات. لا، فإنما ذكر لنا في القرآن الكريم فيه كفاية، وهو الذي تقوم تتعلق به العبرة يا دكتور حذيفة.
1: جميل.
0: يعني الآن مثلا قصة يونس، ما اسم قومهم الذي أرسل إليهم؟ لا نعلم. المنطقة بالتحديد؟ لا نعلم. هل كان لديه زوجة وأولاد؟ الله أعلم. كل هذه التفاصيل لا تهمنا.
1: جميل.
0: لكن الذي يهمنا أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام أنه يعني أمر بأن لا يستعجل، وأنه عليه الصلاة والسلام رجع وأناب واستغفر، وأن الله قد قبل توبته ورجع إلى قومه فدعاهم فاستجابوا له، وأنهم يعتبرون استثناء بين الأمم، أنهم أمة يعني يحق عليها العذاب، ثم لما رأوا العذاب آمنوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف في مواضع من قصص الأنبياء، قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى الإنابة، يرى التوبة، يرى الرجوع إليه من الناس.
1: جميل.
0: إذا حتى ولو كان العذاب قد حق عليهم واستحقوا.
1: صحيح. نعم. عندنا سيدنا ذو الكفل عليه الصلاة والسلام له صلة بسيدنا يونس، ماذا نعرف عنه؟
0: يعني بعضهم يذكر أنه كان يعني قريب عهد به، أنه كان يعني، وذلك لأنه قد ذكر معه في القرآن الكريم في بعض المواضع، لكن ليس هناك روايات دكتور يعني تربط بينهما ربطا يعني نستطيع أن نقطع به.
1: وأنه ابن سيدنا يونس،
0: بعضهم ينسبه
1: ابن أيوب.
0: نعم، بعضهم ينسبهم إليه، وبعضهم يعني لم يعني يفصل تفصيلا فيه. يعني ذو الكفل يعتبر من أقل الأنبياء تفصيلا في القرآن الكريم.
1: جميل.
0: نعم. وإلياس.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني كانت رحلة ماتعة مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أفضل البشر فعلا، أغنيتم ما شاء الله معلومات وفوائد صراحة استفدنا كثيرا.
0: جزاكم الله خير دكتور،
1: وممتعة،
0: أسأل الله أن ننفع بها.
1: آمين آمين، إن شاء الله نراكم في برامج جديدة نستفيد من علمكم.
0: نسعد بك
1: ما شاء الله.
0: نسعد بك دكتور حذيفة،
1: متخصص بالقرآن الكريم ما شاء الله عليكم.
0: بارك الله فيك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في برامج جديدة إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يونس عليه الصلاة والسلام بالرغم من ما أصابه من البلاء والتقام الحوت له، إلا أنه بعد عودته رجع إلى دعوته لقومه فاستجابوا له. وهذه قصة نادرة في تاريخ الأمم مع أنبيائهم، أن يستجيب قوم لنبيهم بعد أن يروا العذاب. لم يحدث ذلك إلا في قصة يونس. قال الله سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولذلك ينبغي عليك أيها الداعية ألا تيأس من استجابة المدعوين أبدا، مهما كانت عتوهم ومهما كان تكذيبهم. وليكن يونس عليه الصلاة والسلام قدوتك في هذا الصبر وفي هذا النجاح الذي تحقق له مع قومه عليه الصلاة والسلام.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بهم، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. أيها الكرام والكريمات، إن من حكمة الله تعالى ورحمته أن جعل لكل أمة من الناس سلطانا يسير أمورهم ويراعي مصالحهم ويقودهم نحو ما ينفعهم، وأمر بالاجتماع عليه وعقد بيعته بالمعروف، ونهى عن التفرق أو شق العصا عن أمره ونهيه، عصمة للأمة عن الفرقة الشيطانية المذمومة، وحفاظا لها عن التحزب المقيت الذي يوري نار النكبات والحروب والدماء. ولذا جاءت النصوص الصحاح بتوطيد هذه العلاقة المهمة بين الفرد وولي أمره، فهي صمام الأمان وبها يكتمل الإيمان. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، رواه البخاري ومسلم. وإهمال هذه العلاقة الشرعية بولي الأمر هو في الحقيقة خروج عن طريق الجماعة الآمن. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم. والخارجون عن بيعة الإمام لا حجة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. ولا يجوز أيها الإخوة والأخوات، لا يجوز بحال أن يستهان ببيعة الإمام المسلم الذي أقام التوحيد وعظم الشعائر وأقام الحدود وأظهر العبادات وأركان الإسلام وأمن الناس في بيوتهم وأعمالهم وأرزاقهم وعبد لهم الطرق وعلمهم أمور دينهم ودنياهم وبذل الوسع في صحتهم وعافيتهم وجميع ضروراتهم وحاجياتهم وكمالياتهم، ويجب أن لا يلتفت إلى تلك الشبه المغرضة التي يتعلق بها الخارجون عن الجماعة، فهي لا تعد أن تكون شبها واهية، بل هي أوهى من بيت العنكبوت لبعدها كل البعد عن أدلة الشرع وأصول الإيمان. فأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، رواه البخاري. ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق مقاصد العلاقة بين الفرد وولي أمره، ربط طاعة الله وطاعته بطاعة الأمير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، رواه مسلم. ومن مقتضيات هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم النصح للحاكم بالمعروف، وهو متعلق بكبار أهل العلم الربانيين وأهل الحل والعقد. ويكون ذلك بالمنهج النبوي الكريم الذي جاء في حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه أحمد وصححه الألباني. وتبنى هذه العلاقة على تكريم ولي الأمر، لأن ذلك سبيل لتكريم الله للعبد. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. ولهذا أجمع المسلمون جميعا على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف، وتحريم الخروج عليه لما في الخروج عليه بكل أشكال الخروج من مفاسد عظيمة ومصائب جسيمة تهلك دونها الأرواح وتنقص بسببها الأرزاق وتنتهك من أجلها الحرمات. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. انتهى كلامه رحمه الله. ولنتأمل جيدا أيها الأحبة ماذا يجري حينما تنفصم هذه العلاقة بين الفرد وإمامه، فتراه يؤلب عليه أو يتتبع زلاته أو يسعى في نشر الأكاذيب والشائعات التي تشحن قلوب الناس عليه بالزور والبهتان. كل ذلك وغيره لا يرجى منه نفع أو فائدة، بل عور للعدو وتحقيق لمآرب الطامعين والشامتين الذين لا يسرهم أمن البلاد ولا استقرارها ولا رخاؤها، بل يتمنون خرابها وبوارها لا قدر الله. وهنا يميز الله الخبيث من الطيب، فالطيب هو من يترجم صفاء عقيدته بمساندة ولي أمره في المعروف ونشر الخير وتنمية البلاد، وتراه يلهج بالدعاء الصادق له بالحفظ والرعاية والتوفيق والسداد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. رواه مسلم. ولهذا قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. وبهذا المعنى تجتمع قلوب المؤمنين على إمامها ليمنحها الله القوة والمكانة والهيبة، وليطمئن الناس على دينهم، وليأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، وليبوء العدو بالخذلان. فاللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وخذ بنواصيهم إلى كل معروف، واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وإلى حلقة جديدة بإذن الله تعالى، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: يصنع لأخرق. قلت: أرأيت إن كان أخرق أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال: ما تريد أن يكون في صاحبك من خير؟ يمسك عن أذى الناس. فقلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. رواه الطبراني في الكبير واللفظ له، ورواته ثقات، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. يرضخ يعطي عطية قليلة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم وغيره. قوله مجخيا يعني مائلا. ومعنى الحديث أن القلب إذا افتتن وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان، كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو انتكس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم، فقد تودع منهم. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: من درر الإمام ابن القيم.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة: قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
0: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: ما حكم صلاة العيد وما الحكمة من مشروعيتها؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاة العيد واجبة على الرجال وجوب عين، فمن تركها وهو قادر عليها فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر حتى النساء أن يخرجن، حتى العواتق وذوات الخدور التي ليس من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرجن، حتى الحجاب أمرهن أن يخرجن لكن يعتزلن المصلى، فهي فرض عين على الرجال، لا يجوز لأحد من الرجال أن يدعها، فإن تركها فهو آثم. أما الحكمة منها فهي إظهار الشكر لله عز وجل بما أنعم به على العباد من إتمام فريضة الصوم وإتمام سنة القيام، وهي مظهر محبوب للنفوس، لأن أهل البلد يخرجون إلى مكان واحد برجالهم ونسائهم وصغارهم وكبارهم، فيكون منظرا حسنا يسر الناظرين. نعم.
4: التكبير فضيلة الشيخ ما حكمه وما صفته وما هو وقته ليلة العيد؟
3: التكبير سنة مؤكدة بأمر الله به، حيث قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وصفته الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن شئت فقل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ووقته من غروب الشمس آخر يوم من رمضان، أي من ثبوت دخول شهر شوال إلى حضور الإمام لصلاة العيد.
4: جزاكم الله خيرا. بعض الناس يأكل التمرات في المسجد، هل هذا صحيح؟ وما الحكمة من مشروعية الأكل يا شيخ؟
3: في عيد الفطر خاصة.
4: نعم يا شيخ.
3: الأفضل للإنسان أن لا يخرج من بيته حتى يأكل تمرات وترا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 حسب ما يرغب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. والحكمة من ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير. ما حكم ذهاب المرأة إلى المصلى يوم العيد يا شيخ؟
3: سنة أن تذهب، وليس هناك صلاة يسن للنساء حضورها إلا صلاة العيد، لكن لا يجوز أن تخرج متطيبة ولا متبرجة بزينة، بل تخرج وعليها أباءة الأباءة المفيدة التي تستر المرأة كلها، وبدون ثياب جميلة، وبدون طيب.
4: حفظكم الله، متى يبدأ وقت صلاة العيد فضيلة الشيخ؟
3: يبدأ إذا زال وقت النهر، وقت النهر بعد طلوع الشمس، يعني إذا مضى ثلث ساعة يكبر للصلاة. لكن الأفضل في عيد الفطر أن يؤخر الصلاة حتى يتمكن الناس من إعطاء زكاة الفطر صباح العيد. أما في الأضحى فالأفضل أن يقدم الصلاة من حين يزول وقت النهي، ليتسع وقت ذبح الأضاحي. نعم.
4: جزاكم الله خير. إذا وصل المسلم إلى المصلى هل يؤدي التحية أم يجلس دون صلاة؟
3: يصلي تحية المسجد، لأن مصلى العيد مسجد، والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا حكم من أحكام المسجد يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتبره مسجدا. وإذا كان كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن قال قائل: أليس قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي العيد ركعتين لا يصلي قبلهما ولا بعدهما؟ فالجواب بلى، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى المصلى شرع في الصلاة فورا، وصلاة العيد تجزي عن تحية المسجد. نعم، نقول للناس إذا انتهت الصلاة فانصرفوا إلى بيوتكم ولا تصلوا في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها. نعم.
4: ما حكم الخطبة، خطبة صلاة العيد، وهل يجب الإنصات لها، وهل يجوز الاكتفاء بخطبة واحدة؟
3: العيد له خطبتان، وقيل له خطبة واحدة، والأمر في هذا واسع والحمد لله، وهي سنة، يعني لو أن الناس تركوها لم يأثموا، لكن فاتتهم السنة، ولا ينبغي للإنسان أن يدعها ما دام أهل البلد يعملون بها، لأن مثل هذه العبادات الظاهرة لا ينبغي للإنسان أن يعدل عما كان الناس عليه إلا أن يكون محرما، لأنه إذا عدل عنها وهي شعيرة من الشعائر عند الناس تزعزعت الثقة عندهم في شريعتهم، وقالوا: ما هذا؟ لذلك أطلب من إخواني أن لا يدعوا خطبة العيد ولو قلنا إنها سنة.
4: أحسن الله إليكم. من فاتته صلاة العيد يا شيخ هل يقضيها؟
3: من فاتته صلاة العيد فلا يقضيها، لأنها صلاة شرعت على وجه معين من الاجتماع إليها والخطبة، فلا تقضى كصلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة لا تقضى. لكن إذا فاتت يصلي الإنسان الظهر، لأن وقت الظهر باقٍ ولا بد من أن يصلي. فإذا فاتت الإنسان صلاة العيد فإنه لا يقضيها، ولكن ينبغي له أن يحرص على أن لا تفوت، ليشارك المسلمين في صلاتهم ودعائهم.
4: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبل تحية زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوادلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف من مواقف النبوة نعيشه روحا، نطبقه واقعا، نتخذه عملا نهتدي به، وفي حياتنا اليومية نقتدي به. موقف اليوم حول موضوع في بيت النبوة. وكما تعلمون أن عائشة رضي الله عنها كان عندها مولاة اسمها بريرة. يوم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيتهم، وعندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد البرمة تفور بلحم، فقرب إليه صلى الله عليه وسلم خبز وأدم من أدم البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: عليها صدقة ولنا هدية. المعنى في هذا الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم، وكما هو حال الكثير عندما يدخل بيته أحيانا يمر وهناك طبخ مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على النار برمة تفور. ما هي البرمة؟ قدر أو إناء يتخذ من حجر، وقيل غير ذلك، فيطبخ وفيه يعني يكون فيه لحم يطبخ. فعندما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الغداء أحضروا له خبزا وأدما من أدم البيت. الأدم ما يؤكل مع الخبز مما يطيب كالأمراق، المائعات، وقد نقول حتى الجبن والبيض والزيتون والبقول، كل هذه الأمور تؤكل مع الخبز. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى لحما؟ يعني يستفهم منهم، أنا رأيت يعني لحم في البرمة، فكأنه يقول: أين اللحم الذي كان يطبخ في البرمة؟ فأخبروه صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك لحم في البرمة، ولكنه لحم، هذا اللحم جاء صدقة على بريرة، جاءها صدقة فطبخته، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فأهدته، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو صدقة عليها نعم، ولكنه لنا يعني هدية، وهدية لنا بمعنى أنها بريرة ملكته بسبب أنه تصدق عليها به، ونحن إن يعني ملكناه فهو هدية منها لنا. وهنا كما بين العلماء أنه اختلف سبب الملك، فليست صدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هدية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكن الصدقة لا يقبلها. إذن هذا الحديث فيه عدة أمور نفهمها ونهتدي بها. فهنا بريرة هي مولاة العائشة، ولكن جاءها صدقة. إذن الناس عليهم، الجيران والأحباب في الحي والمعارف حتى الأقارب، لا بأس أن قد لا تهدي مثلا أختك، لكن تهدي جاريتها، خادمتها، تهدي أخوك، تهدي سائقه، وهذا خلق عظيم، أنه مشروعية الصدقة على هؤلاء، وتقريب فيما بينهم، ما بين الناس وعمالهم، وتدخل السعادة حتى على أصحاب العمل. فهنا من المواقف أنه كان يترك للخدم أنهم يطبخون في البيوت. اليوم الخدم يعيشون مع الناس في بيوتهم وينامون معهم ويأكلون ويشربون،
لكن أحيانا قد لا يسمح لهم مثلا بطبخ معين، قد يشتهون مثلا أمر من وجباتهم هم أو كذا فلا يسمح لهم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك جاريته تطبخ في البيت. وصحيح أن الأمر متروك، قد يكون مثلا نوع الطبخ لا يناسب أهل البيت وكذا، لكن من الجميل أن يترك لهم مساحة لأكلهم لشربهم، أن يطبخون ويأخذون يعني شيء من الراحة. الهدف أنهم يشعرون بالانتماء للبيت حتى تكون العلاقة أقوى. فالانتماء للبيت يجعلهم يشعرون أنهم من أهل البيت، فيكثر ولاؤهم ويكثر حبهم، وفيه صدقة عليهم، وفيه تواضع جم، وفيه محبة كما قلنا في حديث سابقة، الرحمة بهم والشفقة عليهم والتواضع لهم والوقوف معهم، فما هم إلا أخوان. أيضا من الجميل الرجل يتفقه بيته ويعرف ماذا في بيته، النظر في المطبخ، النظر في جميع البيت. اليوم الحمد لله البيوت كبيرة والصالات وبعضها أدوار، الأبناء لهم غرف والبنات لهم غرف والخادمة لها غرفة، فالإنسان يدخل يتفقد غرفة هذا، قد يكون ناقصهم شيء، قد يكون كذا، فهذا من واجب أهل البيت وما نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا القناعة بالموجود، الرسول صلى الله عليه وسلم الموجود طلبه الغداء، موجود لحم الحمد لله، غير موجود لحم أيضا الحمد لله، لم يزعل، لم يغضب، لم يتكلم، إنما بين الحكم فقط. ولذلك الرجل إن جاء في بيته والموجود شيء جميل له فليحمد الله، ولو وجد غير ذلك فليحمد الله، فما هو إلا هو قائد البيت، هو الذي يأتي بالأمور، فلا يعني يجعل الزوجة هي محط الخطأ. أيضا إعانة الزوجة بوجود مولاه إن استطاع، وجود جارية وعدم تكليفها بالأشياء الصعبة، هذا واجب قائد البيت ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في هذا الجانب، تعامل راقي مع الزوجات، تعامل راقي حتى مع الخدم. ولذلك نأخذ من هذا الحديث هذا التعامل الجميل والحسن ونطبقه في حياتنا ونعيشه واقعا مع أهلينا ومع الخدم. وإلى موقف جديد بإذن الله تعالى، وإلى موقف جديد نعيش فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم فيها وفي بدايتها وفي هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن هذا الدين الإسلامي كله، وهو كله محاسن. نتحدث عن الأوامر، عن النواهي، عن التشريعات التي جاءت في ديننا الحنيف، نبين ونحاول أن نبرز ما فيها من خير للمسلمين، ونحاول أيضا أن نتلمس الجوانب الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومثل ما ذكرنا أن كل هذه الجوانب حسنة وكلها خير وكلها بركة جاءت من عند الله تبارك وتعالى. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله معنا في بداية هذه الحلقة. دكتور، نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، ومثل ما ذكرت أن تشريعات الإسلام الأوامر والنواهي هي كلها محاسن، نحاول أن نبينها في هذه الحلقات ونستعرضها أيضا. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن أمر مهم جاء به الإسلام واعتنى به الإسلام اعتناء بالغا، وهو فيما يتعلق بالبيوع. سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع من خلال التشريعات التي جاء بها الدين الإسلامي. دكتور، أولا كمقدمة، لماذا نتحدث عن البيوع وكيف اعتنى الإسلام بالبيوع اعتناء فائقا؟ دعني أبدأ الحديث، لأن البيوع هي في تعامل الناس فيما بينهم، فنظم الإسلام هذا الأمر تنظيما عاليا وجيدا لكي يحفظ لكل طرف حقه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالله تبارك وتعالى أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي هي عبادة لله تبارك وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن العلماء لما جاءوا وصنفوا أبواب الفقه جعلوا بابا للعبادات وقابلوه بباب للمعاملات، وجعلوا باب العبادة في العلاقة بين المخلوق وخالقه، وجعلوا باب المعاملة في ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإن كانت الأبواب الأخرى تدخل أيضا في المعاملة. لماذا المال؟ المال فيه تشاحح شديد، ولذلك الله تبارك وتعالى ترك بيان الصلاة والزكاة والصيام وكثير من التشريعات لرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في الصلاة عندنا وأقيموا الصلاة، وربما إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في صلاة الخوف، لكن لا توجد تفاصيل دقيقة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أين التفاصيل التي تبين عدد الصلوات المفروضة والصلوات المسنونة؟ أين الآيات التي تدل على عدد ركعات كل صلاة وأوقاتها؟ ولا يوجد شيء، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثل ذلك الزكاة، ففي القرآن الكريم: وآتوا الزكاة، وفيها أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا توجد تفاصيل في الأموال التي تخرج فيها الزكاة، ولا في أنصبتها، ولا في أمور يعني كثيرة تتعلق بالزكاة ولم يبينها القرآن، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رسالة أبي بكر ولها حكم الرفع ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أنواع الأموال الزكوية وما يتعلق بها في الصيام أيضا. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن ما هي الأحكام المتعلقة بالصيام ومتى وأين وكيف؟ يعني تفاصيل كثيرة لم يذكرها الإسلام، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم قرآن. بأقواله بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. الحج عندنا يعني ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وآيات الحج أشهر معلومات، لكن أين تفاصيل الحج وما فيه من شعائر ومناسك وما فيه من واجبات وأركان؟
2: هي ليست كل في هذه القرآن،
3: هي ليست في سنة القرآن، إنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قال خذوا عني مناسككم. لكن فيما يتعلق بالمال وما فيه من حساسية شديدة
2: في قضية الميراث،
3: في قضية الميراث مثلا العلماء يقولون الميراث لم يتركه الله لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما أوضحه
2: بالتفصيل
3: في آيات سورة النساء. بيّن الله تبارك وتعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم، والآيات التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم الآية التي في نهايته في نهاية
2: على سبيل
3: السورة
2: المثال.
3: على سبيل المثال، فلماذا جعل الله تبارك وتعالى تكفل بما يتعلق بالمال في مسألة الميراث مثلا؟ لما فيه من مشاحة بين الناس وما فيه من حساسية شديدة تتعلق بالمال. يأتي المعاملات المالية
2: قبلها دكتور أيضا. الله عز وجل يعني مثل ما ذكرت أنه في نظم علاقة الإنسان مع الإنسان، وبين بالتفصيل أيضا في قضية الطلاق أيضا في يعني بين هذه الآيات
3: صحيح الأمور الدقيقة التي تتعلق بأمور خطيرة فصلها القرآن تفصيلا دقيقا.
2: جميل.
3: لأهميتها ولإزالة الاختلاف فيها وما فيها. ولذلك نقول المال هنا أيضا في المعاملات المالية يعني كان له في الشريعة، وإن لم يفصل فيما يتعلق بالمعاملات المالية من بيوع وإجارة وقرض وسلم وعراية وغيرها، لم يفصل في القرآن التفاصيل، ولكن الإسلام اعتنى بهذا الباب عناية لا نظير لها في كثير من الأبواب. لماذا؟ لأن أولا المال به قوام حياة الإنسان، المال به قوام حياة الإنسان، وما يتعلق بالمال يقولون مما تعم به البلوى، ما من إنسان إلا هو في حاجة إلى مال، وما من إنسان إلا هو في حاجة إلى بيع وشراء وإجارة وخرط ورهن وهذه الأمور التي. ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالمعاملات المالية، وقد نشط علماء المسلمين فاستنبطوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما به ينتظم هذا الباب، وما به نستطيع أن نستلهم المحاسن التي في الإسلام والتي جاء بها في تنظيم باب المعاملات المالية.
2: جميل.
3: ولذلك العلماء لما درسوها وجدوا أن فيها معاوضات، فيها تبرعات، فيها توثيقات، فيها أشياء يعني، وفيها عقود لازمة وعقود غير لازمة، فيها عقود
2: فيها تفصيلات كثيرة
3: يعني وعقود ضمان وعقود أمانة، ويعني تفصيلات كثيرة جدا. لماذا؟ لما يتعلق بهذا الباب من أمور خطيرة، أخطرها الوقوع في الربا.
2: دكتور عفوا عن المقاطعة، ولماذا حذر الله تبارك وتعالى من الربا، ولماذا يعني أذن الله عز وجل بالحرب على الربا على سبيل المثال، ولماذا أوجد الله عز وجل هذه التفاصيل في هذه الشريعة السمحة لغرض واحد وهو حفظ حقوق العباد،
3: حفظ حقوق العباد ودفع الضرر عنهم. تصور أنك عندما تكون في حاجة إلى مال ولا تحصل عليه إلا بزيادة عما متى تستفيد؟ أولا أنك تتضرر بدفع أكثر مما تأخذ. الأمر الآخر ينقطع المعروف بين الناس وتنقطع المبرات، لأن القرض هو مبرة. أنت عندما الآن تتنازل عن جزء من مالك وتعطله فترة من الزمن من أجل أن ينتفع منه بعض المسلمين، وأنت لست مستفيدا شيء، لكن لك حقوق في أنه يعود إليك وأنه ضامن له، هذه فيها دفع للضرر عن الناس، وفيه أيضا إحياء الأخلاق بين الناس وإبقاء المبرات بين الناس، لأن الناس يتضررون، الناس يحتاجون، ليس كل أحد يجد من المال ما يقضي به حوائجه التي أحيانا تتعلق بالضروريات، فأباح له أن يأخذ من الآخرين مالا، فإذا بقي الربا هو سيد الموقف بين الناس تضرروا ضررا بالغا بسبب الحاجات التي تدفعهم إلى أخذ المال مع اشتراط الربا.
2: جميل دكتور، من القواعد الكلية العظيمة التي جاءت بها الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية دفع الضرر، ما هي صور دفع الضرر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية؟
3: ذكرت أن من القواعد الكلية الكبرى في الإسلام التي ذكرها العلماء هي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله 50 محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. فدفع الضرر، نحن الآن سنتكلم عن دفع الضرر فيما يتعلق بالمعاملات المالية، لكن الحقيقة الشريعة الإسلامية أقامت على دفع الضرر. وإذا كان العلماء يقولون الشريعة جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقريرها، يأتي على رأس المفاسد الضرر، يأتي على دفع، يعني تجد ما من يعني تشريع إلا وفيه دفع ضرر عن الناس.
2: صحيح.
3: وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول هناك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فتجد كثيرا من التشريعات يعلل تشريعها بدفع الضرر، فالضرر مبدأ عام، دفع الضرر ليس الضرر، دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة، وهو في المال من باب أولى لما في بين الناس في يعني من التشاحح فيما يتعلق بالمال. الناس قد يتغافرون في كثير من الأمور، في الكنايات أو القروش أو ما يتعلق بذلك،
2: لكن في المال،
3: لكن في المال تجد أن المال ربما فرق بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الزوج وزوجه. كثير من المشاكل المالية بين الأزواج، تنهد أسر ويضيع أطفال، والسبب أموال جرت بين الرجل والمرأة، تساهلت المرأة، تساهل الرجل، طمعت المرأة، طمع الرجل، وإذا بها تهد أسرا، بل تهد يعني أبا وزوجة وأخا، ويعني يؤدي ذلك إلى كثير من المشاكل. ولذلك عمر حين سأل رجلا عن رجل أيعرفه، قال نعم، قال أعاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. انظر كلام عمر يعني دقيق جدا، عاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. كثير من الناس تجده يعني ما أحسنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، في الأمور في الجانب الناعم في الإسلام الجميل الرائع الذي ليس فيه مغالبة، ليس فيه مغالبة
2: للنفس.
3: أيوة. ولكنه عند أول اختبار في المال يسقط ويرسب، ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فيما يتعلق بالمال. وإلا أين يعني لو لم يكن للمال إصر علينا ما امتلأت المحاكم بالقضايا القضايا التي أصلا هي قضايا مالية.
2: صحيح.
3: يعني المفترض أنه لك عندي أعطيك، ولك ولي عندك اقتضي وتعطيني وانتهى الأمر، ولكن لمال المال من شهوة ومن لذة ومن إصر على الناس تجدهم يتغالطون. والصحابة رضوان الله عليهم لما وقر في نفوسهم الإيمان كان كل واحد يعطي صاحبه، ولذلك عندما يعطي صاحبه ماله، ولذلك عندما جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم في البداية، قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن يعني أخذ قال فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. تذكر بعض الروايات أن الطرفين تنازلا عما لهما، يعني صاحب الحق والطرف الآخر، لأنه أحس أن المسألة يعني فيها نار، فيها عذاب، فيها معاقبة. ولذلك الإسلام انظر فيما يتعلق بالمال، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. انظر لأن تنظيم المعاملات، ولذلك الإسلام بالمعاملات، بتشريع المعاملات، دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بحياتهم، لأنهم لا بد أن يتعاملوا فيما يتعلق بالمال، فشرع لهم تشريعات معينة يستطيعون من خلالها أن يستبيحوا مال بعضهم ببعض في وفق المنهج الرباني. لأنه أنا سأتعامل معك بالمال وتتعامل معي بالمال. قال: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، قد يبغي أحدنا على الآخر، وطيب سنبتعد عن التعامل المالي سيحصل علينا حرج شديد، لأن لابد أن نتعامل فيما يتعلق بالمال. ولذلك الإسلام وضع التشريعات التي تبيح لي أن أتعامل، أن أستحل بعض مالك وتستحل بعض مالي بطريقة شرعية لا تبغي فيها علي ولا أبغي فيها عليك. فلذلك انظروا، الإسلام يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة أكل للمال بالباطل؟ لا، هو أكل لمال الآخر ولكن بوجه مشروع. أنت تبيعني وأنا أعطيك الثمن، فتستحل المال بمقتضى ما قدمت من سلعة، وأستحل السلعة بمقتضى ما دفعت من ثمن. هذه التشريعات التي جعلها الله تبارك وتعالى في تشريعات المعاملة دفع عنا الضرر. لو لم يبح لنا مثل هذه التشريعات البيع والشراء والإيجارة وبعض الأمور التي يمكن أن نذكرها الآن والقروض التي يمكن أن نذكرها، لكنا في حرج شديد جدا، لأننا يعني يحرم علينا أكل مال بعضنا. طيب نريد أن نبيع ونشتري، نريد أن نؤجر، نريد أن نقترض، نريد أن يعني أبواب كثيرة في باب المال، ماذا نصنع؟ الإسلام جاء بتشريعات وقال: يمكن أن تأخذوا مال بعضكم ولكن وفق التشريع الآتي. جميل. إذا أردتم أن تبيعوا فالأحكام هذه، وإذا أردتم أن تؤجروا فهذه الأحكام، وغيرها من الأبواب.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله نكمل الحديث أنا حول هذا الموضوع الماتع في محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه مجددا لبرنامج محاسن الاسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك شيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام وحياكم الله جميعا.
2: اهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الاسلام في البيوع في الكل في

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: المعاملات المالية وهي البيوع. لماذا يذكرون البيوع؟ قالوا لأنها أشهر ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإلا في جميع الصور هي أيضا تتعلق بذلك. ما يتعلق بالإجارة وكيف دفع الإسلام عنا الضرر في إباحة الإجارة، أنت تعرف أن الإسلام منع بيع المعدوم. أولا الإسلام منع أن يكون هناك تعامل إلا بأعيان،
1: المشهود المشاهد.
0: أعيان المشهودة، يعني البنوك الربوية العالمية من خلال ما نقرأ، من خلال ما نقرأ إذا عندهم 200 مثلا ينزلوا يعني عروض ب 400، فعنده فراغ كم؟
1: 200.
0: 200، ما يعني ليس لها أصول، ليس لها. عندنا في الإسلام ما ينفع هذا الكلام، لا بد أن تكون هناك عين، ولذلك المعدوم سواء كان عينا أم كان منفعة لا يجوز في الإسلام بيعه ولا التعامل فيه. تمام. فإذا عندنا من مبادئ المعاملات المالية منع بيع المعدوم، منع بيع
1: المعدوم
0: المعدوم عينا أو منفعة. طيب هذا المبدأ الإسلام تركه، دفع عنا الضرر. الإجارة يعني معاملة مالية على معدوم ولا على موجود؟
1: على
0: على
1: موجود.
0: منفعة معدومة، على منفعة معدومة. طيب أي معدومة؟ لأنه أنت تستأجر الآن شقة أو تستأجر سيارة، المنفعة تأتي شيئا فشيئا،
1: اي
0: وأنت تدفع الإيجار في بداية الشهر،
1: اي صحيح،
0: أي أو
1: ليست كاملة.
0: ليست موجودة. ولذلك قالوا المنفعة تحصل شيئا فشيئا، أنا المنفعة تحصل ساعة فساعة فساعة فساعة، أنا دفعت إيجار كامل إلى انتهى الإيجار،
1: إلى أن تقتضي
0: فباح
1: المدة.
0: الإسلام بالإيجار دفعا للضرر عنا، لأنه لو استمر هذا المبدأ وهو بيع المنافع المعدومة لما استطعنا أن نستأجر. هل كل إنسان الآن عنده بيت يسكنها ولا يحتاج الإيجار؟
1: يحتاج.
0: فمن خلال الإجارة وهي إباحة بيع المنافع المعدومة تبقى منافع كثيرة لا يجوز بيعها إذا كانت معدومة. في الإجارة أجاز الإسلام بيع المنافع المعدومة. ألم يرفع الإسلام عنا بهذا ضررا عظيما؟ قد يعني أنت الآن عندك أسرة تريد أن تحفظهم، أن تحفظ صحتهم، أن تحفظ أنفسهم، عقولهم وأعراضهم، وأن تحافظ على مالك، وتحتاج إلى سكن تسكن فيه، تقفل عليه بابك وتأمن فيه من الغوائل. فأباح الإسلام بيع المنافع المعدومة من خلال الإجارة. فيما يتعلق بالإشهاد في الدين وكتابته وكذلك الإشهاد في البيع، الآن يعني الذمم، يعني الإسلام تعامل مع الإنسان على أنه إنسان، ولم يتعامل على الإنسان على أنه مثال من يعني كائن مثالي. وهذا الإنسان فيه من الشح وفيه من المغالطات وفيه من الأمور غرائز الله ركبها فيه ليعمر الكون، ولكنها قد تنحرف إذا لم تلتزم شرائع الإسلام. وهنا نقول بأن الإسلام عندما ركب فينا غرائز، مثلا الحرص حرائز، انه جمع المال غرائز، انما اراد ان نعمر الكون لا ان نخالف. ولذلك ما انت تركب الغرائز في الانسان حتى يحوطها بالتكاليف، حتى يحفظها. يعني الان كون من غير غرائز هل يبنى ويعمر؟
1: لا.
0: طيب
1: ليس هناك دوافع،
0: ليس هناك دوافع. طيب كون بغرائز لا ضابط لها ولا تشريع ينظمها،
1: ساحل ساحل في الخراب،
0: الخراب. طيب فإذا الإسلام لما يعني أتى بهذه التشريعات جعل حب المال إحدى الغرائز الأساسية في الإنسان. الإنسان قد يترك أشياء كثيرة ولكنه يتشبث بغريزة حب المال. ولذلك الآن أنا سأعطي إنسانا دينا، طيب من دفع الضرر عني أن الإسلام قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.
1: كتابة الدين،
0: كتابة
1: أول.
0: الدين مهم جدا. الإشهاد على الدين إذا لم استطع
1: كتابته،
0: أم أستطع كتابته؟ الرهن فيما يقابل الدين إذا لم أستطع الإشهاد عليه وكتابته، حتى لا يقع على الإنسان ضرر في أخذ ماله وفي ظلمه بعد ذلك وعدم إعطائه ماله. هذا من دفع الضرر عن الناس. كذلك الإشهاد في البيوع، الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن تصور أنك مثلا بعت سيارة وأخذت المال واستفدت منه، وذاك أخذ السيارة وراح، وفجأة يجي في يوم من الأيام يقول لك أنا ما أخذت منك سيارة، سيارتك في حوشك واقفة وأنا فلوسي عندك. تمام. أو مثلا أنت الآن دفعت المال وما استطعت أن تستوفي السيارة، أو عنده مفتاح آخر وأخذها، أصبحت سيارته في بيته وفلوسك في جيبه، ها، وأنت لا يوجد من يشهد لك ويثبت حقك. فالإسلام حين

0: هنا شرع الإشهاد في الدين، وشرع يعني كتابة الدين، وشرع الإشهاد في البيع، ويمكن أيضا كتابة البيع. هذه الأشياء إنما هي كل، وشرع أيضا الرهن في الدين، الرهن في الدين، بحيث إنك تستطيع أن تستوفي مالك أو حقك من خلال ذلك الرهن إذا لم يستطع أن يوفي. هذه الأمور كلها من محاسن الإسلام في دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالمعاملات المالية. أمر واضح في يعني الإسلام عظيم، ولا يقبل أن يظلم أحد يعني من أحد. وفي هذا رحمة لصاحب المال، الطرف الذي يمكن أن يظلم، ورحمة أيضا للذي يمكن أن يظلم، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور يعني يحمي الناس من أنفسهم ومما يمكن أن يقعوا فيه من الشح الناشئ عن شهوة المال.
1: أيضا دكتور، نقطة مهمة يبدو أنك يعني تجاوزتها في حديثك، وهي قضية الإشهاد في البيع. تحدثت عن الإشهاد في الدين، وتحدثت عن الرهن في الدين، لكن الإشهاد في البيع هي يعني قضية مهمة جدا لعملية تمام البيع، لأخذ كل ذي يعني ذي حق حقه، كل طرف يأخذ حقه من خلال الرجوع إلى الشهود في البيع.
0: صحيح، والله تعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم، والعلماء يرتقون بهذا إلى مقام الندب أو الإرشاد كما يذكر العلماء، لما فيه من حفظ الحقوق ولما فيه من دفع الضرر عن الطرفين. قد يقع الضرر على صاحب السلعة وقد يقع الضرر على صاحب المال، فالله تبارك وتعالى حين شرع الشهادة في البيع وقال وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال ولا يعني في الشهادة وفي الكتابة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ولا كبيرا إلى أجله، تمام. كل هذه لدفع الضرر عن الإنسان فيما يتعلق بالجوانب المالية.
1: جميل دكتور، بقي لنا نقاط كثيرة فيما يتعلق بمحاسن الإسلام في دفع الضرر، لكن دعنا نرجعها إلى حلقة قادمة إن شاء الله نتحدث فيها بشكل أكثر إسهابا عن هذه التشريعات وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس، لتنظيم معاشهم فيما يتعلق بكل أمور حياتهم، ومن ضمنها ما يتعلق بقضية المال التي مثل ما ذكرتم في بداية حديثك أنه يكون فيها مشاحة كبيرة بين الخلق. لذلك جاء الدين الإسلامي بتنظيم هذه العمليات المالية تنظيما شديدا فائق العناية ليحفظ كل ذي حق حقه. شكرا دكتور، الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، شكرا جزيلا لثرائك لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
0: شكرا لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكتب لنا الإخلاص في القول والعمل.
1: اللهم آمين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام، محاسن
3: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
2: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
5: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
5: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
5: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم.
2: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. الأمثال.
3: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشتر.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله ذي العز المنيع، أنزل كتابه على نبيه ذي المقام الرفيع، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة وصف أعمال الكفار. وصف الله تعالى في كتابه المجيد أعمال الكفار بالبطلان بأمثلة بليغة في ثلاثة مواضع، في سورة آل عمران وسورة إبراهيم وسورة النور. وفي هذه الحلقة سيكون الحديث عن آية سورة إبراهيم، فقد جاء في بعض الآيات في سورة إبراهيم بيان ما أعد الله للكافرين من عذاب شديد بسبب كفرهم، في قول الله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. بعد هذا البيان لما يستحقه الكفار ضرب الله تعالى مثلا لبيان أعمالهم التي توهموا أنها تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، فقال جل ذكره: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ودلت هذه الآية الكريمة على الصفة التي يكون عليها الكفار يوم القيامة في حبوط أعمالهم التي عملوها في الدنيا، فقوله تعالى: مثل الذين، هنا بمعنى الصفة نفسها، وليس المراد به مجرد ضرب المثل. وشبه الله تعالى أعمال الكفار التي يظنونها أعمالا صالحة بالرماد لذهابها وتلاشيها وعدم اعتبارها لأنها على غير تقوى وإيمان، أي صفة الذين كفروا أعمالهم كرماد. وقال الفراء: أضاف المثل إليهم، وإنما المثل للأعمال، فالمعنى مثل أعمال الذين كفروا، انتهى كلامه. حتى وإن كانت أعمال الكفار في الدنيا أعمال بر وخير، إلا أنها لا تنفعهم يوم القيامة بسبب كفرهم، ولأن كفرهم بالله أحبطها وأبطلها. وهذا المعنى دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه. قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما أعمال الخير والبر التي يقوم بها الكفار في الدنيا فإنهم يجازون بها في الدنيا، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، الحديث. وفي صحيح مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، الحديث. قال الله تعالى عن الكافرين في سورة آل عمران: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقال عنهم في سورة هود: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وغيرها من الآيات. أيها المستمعون الكرام، وصف الله تعالى أعمال الكفار يوم القيامة بقوله: كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، أي كصفة رماد تطاير بسبب شدة الريح ولم يبق له أثر، فكذلك أعمال الكفار. وقوله تعالى اشتدت هذا وصف لليوم بالعصوف مبالغة في قوة الريح، لأن العصف قوة هبوب الريح، فإن اليوم يوصف به لأن الريح تكون فيه، فيصح أن تقول يوم عاصف كما تقول يوم بارد ويوم حار. قال ابن الجوزي في زاد المسير: قال المفسرون ومعنى الآية أن كل ما يتقرب به المشركون يحبط ولا ينتفعون به، كالرماد الذي سفته الريح فلا يقدر على شيء منه، فهم لا يقدرون مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة، أي لا يجدون ثوابه، انتهى كلامه. فالكفار لا ينتفعون بشيء من أعمالهم التي توهموا أنها أعمال صالحة، بل تذهب أعمالهم كلها في الآخرة لا يستفيدون منها شيئا، ولذلك قال الله تعالى لا يقدرون مما كسبوا، أي يوم القيامة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا يقدرون على شيء منها ليجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا. قال ابن القيم: شبه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد دمرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف، فشبه سبحانه أعمالهم في حبوطها وذهابها باطلا كالهباء المنثور لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان، وكونها لغير الله عز وجل وعلى غير أمره برماد طيرته الريح العاصف، فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة حاجته إليه، فلذلك قال لا يقدرون أي يوم القيامة مما كسبوا على شيء، فلا يرون له أثرا من ثواب ولا فائدة نافعة، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم موافقا لشرعه المطهر. وقال أيضا وفي تشبيهها بالرماد أي أعمال الكفار سر بديع، وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذا، فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير مراده طعمة للنار، وبها تسعر النار على أصحابها، نسأل الله السلامة والعافية، انتهى كلامه. وفائدة هذا المثل البليغ يا أيها الإخوة المستمعون الذي ذكره الله تعالى في إبطال أعمال الكفار في سورة إبراهيم بيان بطلان أعمال الكفار الشريرة وعدم انتفاعهم بشيء منها، لا في الدنيا مما يبتغون من نصر وعزة، ولا في الآخرة من مغفرة وثواب. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل طاعته المخلصين لله في عبادته، وأن يبارك لكم في حياتكم ويحفظكم في دنياكم وأخراكم، وأن ينصر جنودنا على حدودنا ويحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشتري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد. الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة المنافقون من السور المدنية، سميت بذلك لحديثها عن المنافقين، وتمتاز آيات سورة المنافقون بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية العاشرة، وهي قوله تعالى:
3: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظي أحدكم الموت، فتقرأ بفتح الدال في أحدكم وبضم التاء في الموت، هكذا يأتي أحدكم الموت. ومن الخطأ قراءتها بضم الدال في أحدكم وفتح التاء في الموت، هكذا يأتي أحدكم الموت. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فيقول عند الوصل، فيقرأ بفتح اللام فيقول ربي. ومن الخطأ قراءته بضم اللام هكذا فيقول ربي. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فأصدق، فيقرأ بفتح الهمزة وبفتح الصاد والدال وتشديدهما وفتح القاف هكذا فأصدق وأكن. ومن الخطأ قراءته بضم الهمزة وفتح الصاد مخففة وكسر الدال وتشديدها وضم القاف هكذا فأصدق وأكن.
1: وأن أتلو القرآن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم.

عشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين.

ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر

يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده

أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

فيها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين

0: صدق الله العظيم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة

ما كانت تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يؤذي. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم سلم. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: التفسير الميسر.
2: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء. تنبيه: لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. الرجال قوامون، أي مسلطون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل بسبب أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الرجل النفقة، أوجب على الرجل أشياء لم يوجبها عن المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فضل الله سبحانه وتعالى الرجل على المرأة في الميراث والغنيمة والجمعة والجماعات والجهاد، وأسقطها عن النساء. فالمرأة إن عملت بما أمر الله سبحانه وتعالى تأخذ الدرجات العلى. قال الله سبحانه وتعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. كذلك فضل الرجل على المرأة، كذلك بسبب أنه ينفق على المرأة، فينفق من حيث المهر والنفقة والسكنة. ثم قال: فالصالحات من النساء العاملات بالخير المحسنات إلى أزواجهن قانتات. القنوت يعني الطاعة، طائعات لله، طائعات لأزواجهن، حافظات للغيب، تحفظ فرجها، تحفظ الرجل إذا غاب عنها بما حفظ الله، يعني حيث أوصى الله سبحانه وتعالى الرجال على النساء، فهذا حفظ الله سبحانه وتعالى للنساء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. اللاتي تخافون، الخوف هنا بمعنى العلم، التي تعلمون نشوزهن. النشوز هو عصيان المرأة، تمتنع المرأة عن الفراش، تمتنع المرأة عن طاعة الزوج، تتكبر عن حقوق الزوج عليها. فعظوهن، هذه الأمر الأول، التخويف بالله سبحانه وتعالى. واهجروهن في المضاجع، الحالة الثانية، إذا لم تنفع الأولى ننتقل إلى المرحلة الثانية. واهجروهن في المضاجع، يعني اعتزلوا إلى فراش آخر واضربوهن. وأحيانا المرأة تضرب وأحيانا كذلك الرجل يضرب، فالرجل الذي يتلفظ بألفاظ توجب حد القذف فهو يضرب، يجلد 80 جلدة. ثم قال فإن أطعنكم فيما يعني يراد منهن أقمنا الواجبات فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني ليس لكم طريقا إلى القيام بالأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. يقول سفيان لا تكلفها الحب لأن قلبها ليس بيدها، يعني هي ستقوم بالواجبات، أما الحب فقلبها مثل ما قال سفيان بن عيينة ليس في يدها، إن الله كان عليا كبيرا فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتم النساء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قبل أن ندخل في الآية التالية، الله سبحانه وتعالى ذكر الغيب، والغيب في القرآن على معاني. المعنى الأول الغيب بمعنى الوحي، قال تعالى في سورة التكوير وما هو على الغيب بضنين، يعني ببخيل. الثاني الغيب بمعنى ما يحدث من أمور حوادث القدر، ما يحدث في المستقبل، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الأمر الثالث الغيب بمعنى الظن، رجما بالغيب يعني رجما بالظن، ويقذفون بالغيب يعني يقذفون بالظن. المعنى الرابع الغيب بمعنى حال الغيبة ضد الحضور، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني لما غاب عنهم الأزواج. وقال تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني حال غيبته. والغيب نوعان، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي هو الذي يعلمه فلان ولا يعلمه فلان، مثاله لو أن شخصا في بيت والشخص الآخر في بيت آخر فما يعمله

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل ألم حكمة، ولكل دمعة أجرا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل قلب منكسر جبرا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم سلوى القلوب. حلقتنا اليوم عنوانها: كفر الله بها عن خطاياه. هي كلمات قصيرة في حروفها، عظيمة في معناها. إن بعض هذه الهموم التي تؤلمك، وبعض هذه الأحزان التي تثقلك، وبعض هذه الأيام التي تخنق أنفاسك، هي مكفرات ومحطات تطهير وأبواب رحمة تتشكل في صورة ألم. هل مررت يوما بحالة غريبة تستيقظ وكأن شيئا يجثم على صدرك، تحاول أن تضحك فتطفئها غصة، تحاول أن تستريح فيتسلل القلق إلى جفنيك، تحاول أن تنسى فتجرك الذكرى جرا إلى مواضع الوجع؟ لا بأس، لا تتألم كثيرا، إنها أحزان عابرة وعطايا تتبعها عطايا. إن بعض هذه الآلام رحمة متنكرة جاءتك في ثوب وجع لتربي فيك شيئا أجمل. قد تفسد الهموم صفوك، قد تعكر أيامك، قد تعطل ضحكاتك، لكن في باطنها قد تكون غسلا لقلبك من أدران لا تراها. نحن أحيانا نمشي وفي قلوبنا أشياء صغيرة، ذنب نسيناه ولم نتب منه توبة صادقة، غفلة استأنسنا بها، قسوة نمت دون أن ننتبه، حتى يأتي البلاء فيكسر ذلك الغرور الخفي، لنكتشف في نهاية المطاف أننا لا نملك شيئا. يجيء الحزن فيربي فيك دمعة تصدق، يجيء الألم فيعلمك مكانك الحقيقي من الحياة، أنك عبد ضعيف وأن الله هو القوي اللطيف. وهنا تفهم أن بعض الهموم ليست شرا مطلقا، بل هي تصفية وتطهير وترقية وإن أوجعتك في الطريق. فما أرحم الله بعباده حين يجعل الألم زائرا لا مقيما، حين يجعل البلاء مرحلة لا عمرا، حين يجعل الهموم سحبا لا سماء أبدية. والآن استمع لهذا الحديث العظيم، حديث لو وقع في القلب حقا لأطفأ فيه نيران الخوف ولخفف فيه ثقل الأنين. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل، لا نصب، لا وصب، لا هم، لا حزن، لا أذى، لا غم، كل شيء يمس قلبك، كل شيء يخدش روحك، كل شيء يحرك دمعتك، حتى أصغر شيء، حتى الشوكة، إلا كفر الله بها من خطاياه. فحين تفهم أن همك كفارة، يبقى الألم ولكنه يصغر في عينك، يبقى البكاء ولكنه يصير أقرب إلى الطمأنينة من الفزع. والآن أريد منك تمرينا سهلا، تمرينا تربي فيه قلبك على الطمأنينة. كلما جاءتك غصة، كلما آلمتك ذكرى، كلما شعرت أن الدنيا تضيق، قل في سرك أو جهرك: إلا كفر الله بها من خطاياه. قلها وأنت تطمئن قلبك وتجبر روحك وتسكن بها نفسك المتوجعة. أيها المستمع الكريم، لا تظن أن الحزن نهاية، فكم من ليل طال ثم جاء الصبح، وكم من دمعة نزلت ثم تبعها فرح لم يتوقع، وكم من قلب قال انتهيت ثم كتب الله له بداية أجمل مما تصور. إنك في مرحلة عبور، ولا شيء في الدنيا يدوم، لا الحزن يدوم، ولا الخوف يدوم، ولا الآلام تدوم.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحياة أخلاق.
2: الحياة أخلاق.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام من كل مكان، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية، وأرحب بكم في برنامجكم الحياة أخلاق. حديثنا اليوم عن موضوع يمس القيم والأخلاق، ألا وهو السخرية. السخرية التي قد يتخذها البعض وسيلة للتسلية أو إثبات للذات، تحمل في طياتها معاني من الاستهزاء بالآخرين والاستخفاف بهم، وهي ليست مجرد كلمات أو أفعال، بل هي سهم يطعن كرامة الإنسان ويضعف روابط المحبة بين الناس. أرحب بكم في البداية وأنقل لكم تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
3: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. في هذه الحلقة نسعد بضيفنا الدائم في البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
4: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء.
3: اليوم نتكلم عن هذا السلوك الذي يحتاج فعلا إلى وقفة وإلى تأمل، السخرية. السخرية ليست من شيم المؤمنين، بل هي سبب في زرع الأحقاد، سبب في تفكك العلاقات، وقد نهى الإسلام لتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع. بداية دعنا نتحدث عن مفهوم السخرية، ما هي السخرية التي حذر الإسلام منها؟
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا شك أن هذا السلوك هو من السلوكيات التي ينهى عنها الشرع وتنهى عنها الأخلاق، وهي من السلوكيات المنبوذة فيما بين الناس، وهي تدل على الاحتقار والاستذلال، وغالبا يقصد بها الاستهانة والتحقير، وأيضا تنبه على بعض العيوب والنقائص على وجه قد يكون سببا للسخرية أو الضحك. في هذا ذكر حتى ابن تيمية فيما يتعلق بهذا الأمر، قال أن السخرية هي حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة، فالذي يسخر بالناس هو الذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذما يخرجها عن درجة الاعتبار. لذلك السخرية هو سلوك منبوذ، سواء كان لفظا أو فعلا أو حتى رمزا بإشارة معينة أو غيرها.
3: جميل. طيب الدكتور، دعنا نتحدث عن السخرية من منظور شرعي.
4: السخرية كما ذكرت في مقدمتك الجميلة، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، إلى نهاية الآية. الله سبحانه وتعالى حذر تحذيرا عاما وتحذيرا خاصا، تحذيرا عاما لكل المؤمنين، على أن السخرية هي من الأفعال المنبوذة، ثم بداها على وجه الخصوص قوم من قوم أو نساء من نساء، هنا حتى بتعدد الأجناس، بتعدد الأماكن، بتعدد الجماعات، السخرية من الأفعال التي ينهى الله سبحانه وتعالى عنها. وأيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، من الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وهي هذا المعنى ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن تناولت الشريعة الإسلامية تناول هذا السلوك من المنظور القرآني ومنظور النبوي، على أن هذا السلوك من السلوكيات التي ينهى عنها الشرع، وأيضا من السلوك الذي ينافي الأخلاق الإسلامية.
3: نعم دكتور، يعني دائما تلقى مثلا الشخص الساخر الذي يسخر من الناس، وبعض الناس يسمونه صاحب دبات، ولا بعضهم يقول عيار، ولا بعضهم يعني أيا كانت المسميات، دائما تجد هذا الشخص لديه ضعف في الثقة بالنفس، ويغطي هذا الضعف بهذه السخرية وبهذه التعليقات إن صح التعبير. فتحدثنا دكتور عن تأثير السخرية على الفرد نفسه.
4: لا شك أن السخرية لها تأثير سواء على المتحدث أو على المتلقي، ومن ضمن هذه الآثار أو التأثير أن يكون هنالك هدم للثقة بالنفس، وتبدأ بالتدريج مع استمرار السخرية، مما يجعل الفرد دائما لديه شك في القدرات والإمكانيات المتواجدة لديه. كذلك من تأثير السخرية أنها تشعر بالدونية، وهذا يؤثر على العلاقات الاجتماعية، ويجعل الكثير من الناس ينعزل عن الآخرين حتى لا يبدأوا يسخرون منه، أو أنه لا يريد فلان أن يكون حاضرا حتى لا يبدأ في السخرية.
3: وهذا التأثير على الفرد الذي يسخر منه،
4: وحتى أيضا على الذي يسخر،
3: حتى الذي يسخر
4: هو الآن ربما يسخر لأنه يشعر بالدونية أو يشعر بعدم الثقة، فهو يسخر من الآخرين لأنه يجد في نفسه أنه هنالك نقص.
3: نعم.
4: يريد أن يغطيه بالسخرية من الآخرين حتى يقلل من شأنهم، حتى ينزلون إلى المرتبة الذي هو فيها.
3: نعم.
4: أيضا من التأثيرات ظهور بعض الأعراض كالقلق والاكتئاب والأرق وصعوبة التركيز، وحتى أنه قد يصل إلى فقدان الشهية، كما يعني أثبتت بعض الدراسات أن الذي دائما يبحث عن اهتمامات الآخرين بأي أسلوب من الأساليب، ربما هذا يجعل العقل ينشغل، مما يجعل الجسد يهمل. كذلك من التأثيرات أن هنالك شعور بالغضب يصل إلى حد العدوانية، قد يؤدي حتى إلى أفعال وتصرفات انفعالية غير مرغوبة فيها. وكذلك الصعوبة في تكوين العلاقات الاجتماعية الصحية، لأن هذا يسبب الفرقة بين الناس. لا يمكن أن تجد شخصا ساخرا باستمرار لديه علاقات جيدة، بل ربما يكون لديه عداوات كثيرة. فقد تكون هذه بعض التأثيرات أو تأثيرات السخرية على شخصية الفرد.
3: وفعلا الشخص الذي يسخر دائما يكسب عداوات أكثر، يعني ولو أنه يضحك الناس ويعني يصنع الفكاهة، لكن الفكاهة هذه فكاهة مذمومة، كونه يسخر من أحد أو يحقر من أو ينكس من قدره في هذه، يعني نوع من الابتذال حتى لو كان أضحك الناس. طيب الدكتور، نعرف أن التوعية ضرورية جدا في مثل هذه الأمور، وخصوصا موضوع السخرية في المدارس في البيئات بشكل عام، لكن دعنا نتكلم عن دور الأسرة أولا، ودور المسجد، وأيضا دور المدرسة والإعلام كذلك في التوعية بمضار الاستهزاء والسخرية.
4: لا شك أن هذه المؤسسات هي مؤسسات توعية ورعاية وتربية وتوجيه وتنبيه، وأيضا تنشر الثقافة وتوعي الناس بالسلوكيات الجيدة والسلوكيات السيئة. يأتي على رأس هذه المؤسسات الأسرة، فهي تعتبر اللبنة الأولى في بناء شخصية الفرد. فإذا وجدت داخل الأسرة الأب يسخر والأم تسخر والأخ الأكبر والأخ الأصغر، كل منهم يبدأ يسخر من الآخر، إذن جو الأسرة مبني على السخرية، ليس مبني على الاحترام ولا التقدير. هنا تبدأ الثقة تقل، تبدأ الإهمال، عدم تحمل المسؤولية، لأن هذه تؤثر على شخصية الفرد. إذن دور الأسرة الآن كلما كثرت فيها السخرية كلما قل فيها التقدير والاحترام وعدم الثقة بالنفس.
3: فعلا، يعني حتى مثل ما تفضلت أن حتى تصبح الأسرة كاملة، الأب يسخر من الأم، الأم تسخر من البنت، الولد يسخر من أخيه من أخته، فتصبح الأسرة كاملة فيها جو سلبي كامل، كله سخرية يعني.
4: نعم، وتفتقد إلى الجدية.
3: صحيح.
4: يعني الآن إذا طوال الفترة التي يبقونها مع بعض أفراد الأسرة، سواء حينما يتجمعون على مائدة الطعام أو حينما يخرجون مثلا إلى نزهة أو في الجلوس العادي والحوار، وجميع الأحاديث والحوار وغيرها والتعاملات مبنية على السخرية، هنا تفتقد إلى الجدية. حتى أن دور الأب حينما يريد أن ينبه على أي سلوك لا يأخذ بجدية، لأنه لديهم تصور
5: تعودوا
4: على أن الأب هذا ساخر أو هذه الأم ساخرة. إذن ربما يكون دور الأسرة هو الممارسة بالجدية أكثر من الممارسة بالسخرية.
5: طيب جميل، ماذا عن المسجد؟ دور المسجد،
4: المسجد لا شك أن يقوم دوره من خلال بعض الدروس، بعض التنبيهات، أيضا من خلال خطبة الجمعة. هذه مهمة جدا لتوعية الناس، لأن العقول تختلف والمفاهيم تختلف، وربما البعض منهم يرى أن هذا الحوار أو هذه الطريقة أنها طريقة مضحكة أو جميلة أو أنها تقرب الناس، لكن حينما يعرف الحكم الشرعي ويعرف هذا السلوك والمفهوم والطريقة وكيف أن يمكن أن يسبب مشكلات كبيرة، ربما هو يحجم عن هذا السلوك من خلال ما يسمع من منبر المسجد، من خلال خطبة الجمعة، من خلال بعض التنبيهات أو الدروس التي تقدم في المسجد.
5: جميل، سننتقل إلى البيئة التربوية والمدرسة وواجبها نحو التوعية من هذا السلوك، سلوك السخرية، ولكن بعد هذا الفاصل فنستأذنك فيه. مستمعي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير وبعده نعود لاستكمال ما بدأنا به من برنامجكم الحياة أخلاق، فابقوا معنا.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
1: الحياة أخلاق.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أجدد الترحيب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
4: بارك الله فيك ونسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء.
5: اللهم أمين. لازال الحديث عن موضوع الحلقة ألا وهو السخرية والاستهزاء، ووصلنا إلى دور المدرسة، دور البيئة التربوية التعليمية في التوعية من هذه السلوكيات، سلوكيات السخرية وسلوكيات إن صح التعبير الاستهانة والتحقير.
4: المدرسة دورها أيضا مكمل لدور الأسرة ودور المسجد، فمن خلالها يكون هنالك مجموعة من الطلاب والطالبات باختلاف البيئات الأسرية التي خرجوا منها، ثم اجتمعوا في مكان واحد، معلمين وطلاب أو معلمات وطالبات. هنا تبدأ السلوكيات تظهر بشكل جلي، فإذا كانت المدرسة لم تعي لبعض السلوكيات كالسخرية والاستهزاء، السخرية بالشكل، السخرية بالملابس، بالشكل، بالطول، بالقصر، بالوزن، بغيرها، بالمقتنيات، هنا سيصبح جو المدرسة أو جو مجموعة من الطلاب يميل لهذا الجانب، جو مليء بالعنف وعدم الاحترام والتقدير، مما يزرع ثقافة السخرية داخل المدرسة إن لم يكن هناك تصرف من إدارة المدرسة وتوجيه المعلمين والموجه الطلابي وغيرهم للتحذير من هذا السلوك، حتى لا يصبح عادة على لسان الطالب أو الطالبة.
5: فعلا حتى يعني من السخرية قد يكون التنمر، يعني لما يطلق الطالب لزميله الآخر بعض الألفاظ أو بعض السخرية مثلا منه، التنمر هذا يعني تكلم عنه الكثير من التربويين وكثير من يعني أصحاب الشأن في هذا الموضوع، وذكروا كثير من الآثار السلبية لهذا التنمر، وهذا والتنمر نوع من أنواع السخرية.
4: هو يبدأ الآن شخص يصل إلى مرحلة التنمر لكن يبدأ بالسخرية،
5: يبدأ بالسخرية.
4: هي الطريقة الأولى أو النقطة الأولى التي يبدأ بها، السخرية، الاستهزاء، حتى يصل إلى درجة التنمر.
5: جميل. طيب الإعلام، يعني ونحن في منصة إعلامية، فما هو دور الإعلام في التوعية من السخرية، وما هو الدور الأكبر لهذه الوسائل الإعلامية، سواء كانت وسائل إعلامية التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي؟
4: الإعلام انتشاره أسرع وأوسع وأكبر، ويحاكي جميع الطبقات وجميع الثقافات وجميع الأعمار، فإذا كان هنالك مواد إعلامية سواء من الناحية الشرعية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الأسرية، من الناحية الأخلاقية، كل هذه الأمور فيما يتعلق بالتحذير من السخرية بعدة أوجه بعدة طرق، من خلال مثلا بعض المقاطع البسيطة، من خلال بعض الرسومات المتحركة مثلا التي تعطي الأطفال السلوك الجيد والابتعاد عن السخرية، لأيضا ما يبث من خلال وسائل الإعلام من استضافة المختصين في مجال الشريعة والتربية وعلم الاجتماع وعلم النفس لتوضيح آثار هذه السخرية على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى أيضا البناء الأخلاقي والقيمي والثقافي للمجتمعات. فالإعلام دوره كما قلنا أكبر وأوسع وأكثر انتشارا، ويحاكي طبقات مختلفة من الناس سواء ذكورا أو إناثا. فهنا يبدأ دور الإعلام في التوجيه وأيضا التحديد على أن هذا السلوك هو من السلوكيات المنافية للدين والأخلاق والتعامل والثقافة، حتى تستطيع أن توصل الرسالة بشكل سهل وبسيط.
5: المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني قد يكون المؤثرين يعني لهم دور كبير في موضوع التوعية من السخرية وليس الدخول فيها. يعني بعض المؤثرين يسخرون من شخص معين، يعني البرنامج قائم تماما على موضوع السخرية.
4: والله يا أستاذ محمد، يعني أنت الآن يعني سألت سؤالا قد يكون يحتاج إلى وقفة يعني كبيرة جدا من القائمين على الإعلام. أتمنى أن الإعلام يقف بالمرصاد للشخصيات التي لا تقدم محتوى جيد، المبني محتواها على السخرية وعلى الاستهزاء وعلى تحقير الناس وإضحاكهم بطريقة يكون فيها تحقير للآخرين حتى يضحكون المجموعة الأخرى. فأتمنى أن يتصدى الإعلام لمثل هؤلاء الأشخاص ولا يتيح لهم أن ينشرون يعني هذا السم في ما يتعلق بالأخلاق السيئة كالسخرية أو غيرها. وأيضا إذا رب الأسرة أو المسؤول عن التربية رأى أن هنالك بعض من يبث بعض المقاطع أو المتعلقة بالسخرية والاستهزاء بالآخرين في أي شكل من أشكال السخرية، لابد أن يغلق يعني هذا سواء كان مسموعا أو مرئيا، حتى لا تنتقل تلك السخرية المضحكة إلى عمل يمارسه البقية بحكم إضحاك الآخرين من خلال ما رآه في المحتوى الإعلامي.
5: نعم، وفي تأثير، يتأثرون حتى المتابعين يتأثرون بهذا. نعم، ذكرت قبل قليل عن الآثار، يعني أن السخرية لها آثار في على الفرد، على الأسرة، على الأطفال، على الكبار، على الصغار. فلتقليل هذه الآثار، آثار السخرية والاستهزاء، ما هي الطرق والنصائح الذي تراها يا دكتور عبد العزيز؟
4: مهم جدا أننا لابد أن نقيم إذا رأينا داخل الأسرة أو داخل المدرسة أو من المحتوى الإعلامي رأينا أن هنالك مجال للاستمرار في السخرية أو هنالك مواد أو محتوى يميل إلى السخرية، لابد أن يكون هنالك عدة توجيهات وإجراءات حتى نقف ضد هذا السلوك. من ضمنها أولا لابد أن نعرف تقييم أن هذا السلوك يعتبر سخرية، ثم نتخذ الإجراء سواء إجراء متعلق بالإعلام أو إجراء قانوني أو المنع أو غيرها أو التحذير أو التنبيه أو الإيقاف. إذا تكلمنا عن مستوى الأشخاص كيف يمكن أن يقلل، لابد أن الإنسان يسعى إلى بناء الثقة بالنفس ويحاول التركيز على تحقيق الإنجازات الشخصية وتطوير المهارات حتى يصبح لديه الجدية تغلب على موضوع السخرية. أيضا التحدث مع المشكلة مع الأشخاص الموثوق بهم، إذا رأيت أن والله شخص تعرض للسخرية لا يمنع أن تذهب إلى مختص سواء في علم النفس أو علم الاجتماع أو في التربية أو غيرها، تقول له أنا أتعرض للسخرية باستمرار، كيف يمكن أن أواجه هذا الأمر أو أقلل من الآثار التي ستكون علي. أيضا محاولة تجنب الأشخاص السلبيين الذين يسعون إلى نشر ثقافة السخرية وعدم احترام الآخرين، ودائما تجد أنه في الشارع، في السوبر ماركت، في محطة الوقود مثلا، حتى أثناء تبادل حوارات مثلا في المسجد رغم أنه يعني مكان للعبادة، لابد أنه إذا بدأ يمارس السخرية أو يتكلم بألفاظ فيها سخرية أننا نبتعد أو يعني نطلب منه أن يعني يتوقف أو أن يعني نذهب ونتركه في حاله حتى لا ينتشر لديه هذا السلوك. أيضا من تقليل الآثار يكون هنالك تركيز على الأمور الإيجابية، على القراءة، على الاطلاع، على احترام الآخرين، على تفسير الآيات القرآنية، على تفسير الأحاديث النبوية ما يتعلق يعني بهذا الموضوع حتى يكون هنالك محاولة للابتعاد عن هذا الفعل أو مواجهته بأي طريقة من الطرق.
5: نعم، وفي الابتعاد عن هذا الطريق يعني إغلاق الباب تماما عن سواء الأشخاص الذين يقومون بالسخرية ويستهزئون بالناس وكذا، إغلاق الباب هو يعتبر من يعني الواجبات لكل مسلم ولكل من جلس في هذا المكان أن يغلق الباب تماما على هؤلاء. طيب الدكتور عبد العزيز، كلمة ختامية في نهاية هذه الحلقة.
4: السخرية والاستهزاء هو كما قلنا هو سلوك يؤثر على نفسية الفرد والعلاقات الاجتماعية، يزرع الفتن، الفرقة، الاختلاف بين الناس، ولابد أن يكون هنالك تضافر للجهود والابتعاد عن هذا السلوك ونبذه حتى ينشأ المجتمع في جو يسوده الاحترام والتقدير والثقة فيما بين أفراد المجتمع بالابتعاد عن هذا السلوك أو ما شابه من سلوكيات أخرى.
5: شكر الله لكم دكتور عبد العزيز آل حسن خبير العلاقات الإنسانية على ما قدمتم في هذه الحلقة.
4: بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بها.
5: الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة من برنامج الحياة وأخلاق، والذي يأتيكم عبر إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نلتقيكم بإذن الله تعالى، وتقبلوا تحياتي فريق البرنامج من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقيكم بإذن الله في حلقة أخرى قادمة. إلى ذلكم الحين وكل حين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الحياة أخلاق،
0: الحياة أخلاق،
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
0: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق،
0: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
0: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
0: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم

كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كثيرة من رسائل السادة المستمعين، نختار منها في هذا اللقاء حسب وصول الرسائل للبرنامج. رسالة إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية، والمرسلة أم محمد من جدة، وناصر السعود الفهيد وعيد بن فهيد من منطقة القصيم، وسعدون العنزي من الخرج، والأخ مؤمن. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية، تقول في رسالتها: ما هو حكم تعلم المرأة الطب وهو يضطرها إلى السفر بدون محرم، علما بأن المسافة تقطع في ساعتين بالسيارة، وهي تضطر أيضا إلى الإقامة في المدينة الجامعية بدون محرم؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، فلا بأس تعلم الطب للنساء والرجال، والطب من الأمور العامة التي يحتاجها المسلمون، وتعلمه فرض كفاية. فإذا تيسر للمرأة تعلم الطب ولا سيما ما يتعلق بالنساء، هذا فيه فائدة كبيرة ونفع للمسلمين ومعنية الصالحة وعبادة. ولكن ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، فعليها أن تجتهد في السفر بمحرم ثم تقيم في الجهة الآمنة ولو بدون محرم، إذا قامت في محل مأمون مع النساء من خلوة بالأجانب فلا بأس بذلك، تتعلم مع النساء وترجع إلى محل أمين فلا بأس بذلك. أما السفر لا يكون إلا بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا السفر إلا بعد محرم، وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس هذا من باب الضرورة كالمهاجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بل هذا من الأمور العادية، فهي بإمكانها تسافر مع زوجها أو مع أحد أقربائها المحارم كأخيها وعمها وخالها ونحو ذلك، وإلا فتكتفي بالتعلم في وطنها.
1: نعم،
2: الله أعلم. نعم.
1: هذه رسالة وردتنا من المرسلة أم محمد من جدة، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد مرضت أمي قبل شهر رمضان بعدة أشهر، ولقد استمر مرضها إلى أن اختارها الله سبحانه وتعالى إلى جواره، ولقد صامت شهر رمضان إلا 9 أيام مع أنها مريضة، ولكنها أفطرت هذه الأيام من أجل العلاج، ولكنها قالت لي إنها تود أن تقضي هذه الأيام 9 بعد أن ينتهي شهر رمضان، ولكنها توفيت، فهل يجوز علي أن أقضي هذه الأيام 9 أم ماذا؟ أرشدوني جزاكم الله عني كل خير.
2: ما دامت ماتت في مرضها فلا قضاء عليها ولا إطعام.
1: نعم،
2: هذا هو الصواب. ما دامت وليتها ماتت في مرضها فليس عليها قضاء ولا إطعام، بل معفو عنها. نعم.
1: أيضا لديها سؤال آخر، تقول: لقد صمت يوما من أيام رمضان ولم يبقى من ذلك اليوم إلا 5 دقائق عن موعد الإفطار، وجاءتني الدورة الشهرية، فهل يجب علي أن أصلي صلاة المغرب قضاء بعد أن أطهر أم لا؟
2: ما دامت الدورة جاءتها قبل غروب الشمس فليس عليها صلاة المغرب ولا غيرها، والصوم لا يصح لك اليوم الذي جاء في الحيض قبل أن تغيب الشمس، فإن الصوم يبطل وعليها قضاءه، هذا إذا كانت تعلم أنها جاءتها قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق.
1: وردت لي رسالة من مستمعين من القصيم، الأول ناصر السعد أو السعود الشهيد، وعيد ابن فهيد، يقولان في هذه الرسالة: هل يجوز أن يكون المسجد على شكل رباعي أو سداسي؟
2: ما لنا في هذا شيء، يعني هذا لم يكن لا لم شيئا فيه يكون رباعي او سداسي.
1: نعم.
2: المهم ان يكون على هيئه المساجد الواضحه.
1: نعم.
2: يكون بمحرابه وطريقه والشكل الذي يناسب الصفوف، لا يكون فيها اعوجاج ولا يكون فيها ملاحقات، تكون الصفوف كامله ومستقيمه. اما اشكال البناء امرها واسع، اشكال البناء امرها واسع، لا نعلم في شكل البناء شيئا خاصا، لكن يراد من هذا ان تكون البنايه واسعه للمصلين والصف الصفوف تكون منتظمه مستقيمه على سمت واحد، بحيث اذا راه الناس او دخله الناس عرفوا انه مسجد.
1: نعم.
2: يعني واضح بنايه المسجد واضحه على عرف البلاد وطريقه البلاد التي فيها المساجد.
1: ايضا يقولان هل يجوز تحديد الانجاب في الحياه الزوجيه؟
2: لا يجوز، بل يجب على المرأة أن تجتنب هذا الشيء إلا عند الضرورة، لا بأس بتعاطي بعض الحبوب أو بعض الأشياء التي تمنع الحمل وقتا ما. وأما منعه بالكلية فلا يخالف مقتضى الشرع المطهر، فإن الشرع المطهر يتشوف لفترة النسل، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك، قال إنه كاتب بهم الأمم يوم القيامة، فلا ينبغي التعرض لقطع النسل. ولكن إذا دعت الضرورة إلى تأخير الحمل بعض الوقت للتربية الأولاد، لأنها تحمل هذا على هذا، تحتاج إلى أن تؤخر الحمل إلى وقت ما حتى تستطيع تربية الموجودين، فلا بأس مثلا تأخذ حبوب تمنع الحمل سنة أو سنتين حتى تفطم حتى تتفرغ للحمل الجديد، هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه.
1: أيضا سؤالهما الثالث والأخير يقولان فيه هل يجوز رضاعة الزوج لزوجته؟
2: لا حرج لو يعني مصر هديها ما يضره، لو صلى بأم هديها لا يضره، لأن رضاعة الكبير لا يؤثر شيئا عند جمهور أهل العلم، لكن ترك ذلك أولى، لا حاجة إلى هذا، يعني يكون هي مصر لأم هديها من باب المزح أو من باب المداعبة أو من باب إظهار المحبة، لا يضر لا يضر زوجي لو شرب من ثديها لا يضر شيئا وهي زوجته ولا يكون ولدا لها، ولكن تركها لا أحسن. نعم.
1: من
2: يما بعض أهل العلم يرى الرضاع كبير فلا ينبغي أن يرضع ثديها، بل ترك ذلك أولى.
1: من الخرج من مدينة الخرج بعث بهذه الرسالة السعدون العنسري أو العنزي، يقول في رسالته سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الموقر، بعد الاحترام والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد سماحة الشيخ أرجو إفتائي في السؤال التالي مذكورا، هل الذي تزوج فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق أم أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا؟
2: الذي تزوج فاطمة هو علي بن

0: وزينب تزوجها أبو العاص بن الربيع وهن أربع، وليس في هذا نزاع ولا خلاف.
1: في هذه الرسالة وردتنا من بعض المستمعين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض سؤالي هذا على أحد المشايخ المجيبين في برنامج نور على الدرب. يقول: شركة سعودية كبيرة تدير مرفقا هاما من مرافق بلادنا العزيزة، وأنا أحد موظفيها، وسؤالي إذا كانت هذه الشركة تتعامل مع البنوك بحيث تودع فيها مبالغ لمدد قصيرة كشهر وشهرين وثلاثة شهور بفوائد، ولأنها تحتاج إلى سيولة نقدية فيتودع المبالغ التي تحتاجها حالا في البنوك لفترة قصيرة جدا مقابل فوائد مئوية، هل العمل في هذه الشركة حلال أم حرام، علما بأنها تحصل على معونة بنسبة كبيرة جدا ويساهم فيها المواطنون بأسهم كثيرة مضمونة من قبل الدولة؟ أخوكم مؤمن.
0: الذي يظهر أن العمل في هذه الشركة لا يحرم، لأن المحرم فيها قليل بالنسبة إلى ما يأتيها من المساهمات وما يحصل لها من المساعدات، لكن إذا تورع الإنسان وتركها وعمل في شركة أخرى لا تعمل هذا العمل أو في عمل آخر يكون بعيدا عن الربا وعن الحرام يكون احوط، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك لما لا يليبك. والورع في مثل هذه الامور من المهمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استورى على دين وعرضه. هذه المعامله الربويه في مع البنوك تجعل المال فيه شبهه وتجعل فيه خيطا من الحرام، فاذا ترك المسلم العمل معها والمشاركه في اعمالها من باب الاحتياط هذا حسن، وأما التحريف فلا يظهر التحريف لأجل وجود الأموال الكثيرة السليمة فيها من الربا. والمال المشترك الذي فيه خلط من الربا لا يحرم على المسلم أن يعامل أهله، قد عمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود واشترى منهم وهم أموالهم فيها الربا، فيها أشياء من المحرمات، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الكفار والكفار لا تخلو أموالهم من ذلك، لكن كونه يعمل الربا بنفسه أو يساعد عليه أو يعلم أن هذا المال ربا هذا لا يجوز له إلا علم، أما كونه مالا دخل فيه الربا أو دخل فيه شيء حرام وهو مال كثير فالأصل السلامة والأصل العافية، فلا يحرم على الإنسان إنما اتضح له تحريمه وعرف يقينا أنه محرم أو أنه من كسب محرم. نعم.
1: أيضا يقول الأخ المؤمن: هذان سؤالان أعرضهما لأنني سمعتهما من بعض المشائخ الذين قد يفتون للناس، ونظرا لأنني لم أطمئن إليهما سألت عنهما. الأول: يقال إذا سألت عالما فأفتاك فنفذ ما قاله لك ولا تستفتي غيره، فهل هذا صحيح أو أنني أستطيع السؤال حتى يطمئن قلبي؟
0: ليس هذا بصحيح، بل ينبغي للسائل أن يجتهد في السؤال حتى يطمئن قلبه ويتحرى الأعلم فالأعلم والأورع فالأورع من أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى أن الفتوى صحيحة وأنها مناسبة وموافقة للشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق وليه ما حفظ في نفسه وكيف يطلع عليه الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، البر مطمئن إليه الناس واطمئن إليه القلب، وليه ما حفظ في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالمؤمن يطلب العلم ويتفتق ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى أن الفتوى موافقة للشرع حسب اجتهاده وطاقته.
1: طيب، بالنسبة لطالب العلم إذا أتاه شخص ليستفتيه وعلم منه أنه قد استفتى شخص قبله، هل له أن يجيبه على هذا الاستفتاء؟
0: لا مانع، لكن على المفتي يتحرى الأدلة الشرعية ولا يتساهل، يتحرى الكتاب والسنة فيعطي السائل ما يعلمه من شرع الله، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتساهل، بل ينبغي له الاجتهاد والتحري حتى لا يفتي إلا عن بصيرة وعن علم. وإذا سأله سائل يعلم أنه قد سأل غيره فلا مانع، وإن سأله قال: ماذا قال لك فلان، حتى يستطيع بذلك أن يوافقه ويخالفه فلا بأس. كان الصحابة قد يفعلون هذا، قد يفعلون هذا، يسألون من سألهم: ماذا قال لك فلان، يقول: قال فلان، فيقول: على فتوى، وقد يخالفه فيقول: لا فتوى كذا والفتوى كذا.
1: طيب، لو امتنع عن فتواها هل يعتبر ذلك من كتمان العلم؟
0: إذا كان يعلم أن الفتوى باطلة

0: يكون متفرغا. أما إذا كان بالاجتهاد والتحري والرأي فلا بأس.
1: أيضا سؤاله الثاني الذي يقول أني سمعتهما يقال لا تفترض واقعة معينة وتستفتي فيها فإنك ربما ابتليت بها، فهل هذا صحيح؟
0: لا حرج في هذا، لا حرج، لكن ترك الافتراضات أو لا، لأن المسلم يستغل في الواقع ويجتهد في معرفة الواقع حتى يعرف حكم الله فيه، لكن غير الواقع إذا كان يخشى وقوعه وأن هذا شيء ما يقع به الناس ويحب أن يدعو حكمه فلا بأس. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينبغي أن يسأل عن شيء سكت الله عنه. أما اليوم فقد استقرت الشريعة والحمد لله، استقرت الشريعة واستقرت الأحكام، فإذا سأل عن حكم الله في مسألة من المسائل يخشى أن تقع به فلا بأس في ذلك ولا حرج في ذلك.
1: سؤاله الأخير سؤال الأخ المؤمن يقول من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت أجنبيا أو أنهم يلحقون بأقاربهم كأعمامهم ونحوهم شرعا، وهل لآراء الأطفال دور في هذا؟ أعني هل لهم خيار بين أمهم وأقاربهم وفقكم الله؟
0: هذه مسألة تحال القضاة، إذا وقعت أمرها عند قضاة، أن المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة من أم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة، لأنها تختلف المسائل هذه، نعم تختلف، والقضاة لهم النظر في هذا.
1: إلى هنا أيها السادة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية والمرسلة محمد من جدة وناصر السعود الفهيد وعيد ابن فهيد من القصيم وسعدون العنزي من الخرج والأخ مؤمن، وقد عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20 وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به، كونوا على التردد 88.9 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى التعريف براوي هذا الحديث، وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أبو عبد الرحمن العدوي، صحابي ابن صحابي، أسلم صغيرا مع أبيه رضي الله عنهما، من المكثرين من رواية الحديث، من عباد الصحابة وعلمائهم. توفي سنة 73 للهجرة بمكة المكرمة. والآن أحبتنا المستمعين الكرام، ننتقل بكم إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. بني أسس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الإقرار بها اعتقادا ونطقا وعملا، هاتان شهادتان وهما ركن واحد لكونهما متلازمتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى. ومعنى الشهادتين أن ينطق العبد بهما معترفا ومقرا بوحدانية الله واستحقاقه للعبادة وحده دون ما سواه، وبرسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الجن والإنس، مصدقا بقلبه بهما معتقدا لمعناهما. هذه هي الشهادة التي تنفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، فيفوز بالجنة وينجو من النار. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح بأنه لا معبود بحق إلا الله. وتتضمن هذه الشهادة ركنين أساسيين عظيمين: النفي لا إله، نفي استحقاق العبادة عن أي شيء سوى الله تعالى. الإثبات إلا الله، إثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. معنى شهادة أن محمدا رسول الله الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله المرسل إلى الجن والإنس كافة وخاتم الأنبياء. وتتضمن هذه الشهادة أربعة أركان أساسية عظيمة، وهي: طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، واجتناب ما نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. إقام الصلاة: معنى إقام الصلاة أي أداء الصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بأركانها وشروطها وواجباتها. الصلاة لغة الدعاء، شرعا عبادة من أقوال وأفعال مخصوصة كالقيام والركوع والسجود وقراءة القرآن، مفتتحة بتكبيرة الإحرام، ومختتمة بالتسليم. إيتاء الزكاة، أي إخراج الزكاة المفروضة وإعطاؤها لمستحقيها. والزكاة لغة النماء والزيادة، وشرعا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وإيتاء الزكاة عبادة مالية واجبة في كل مال بلغ المقدار والحد الشرعي وحال عليه الحول، وهو العام القمري أو الهجري، فيخرج منه ربع العشر. وهذه الزكاة التي تعطى لمستحقيها يدخل فيها زكاة النقدين، وهما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالعملات النقدية ونحوها. ويدخل في هذه الزكاة زكاة الأنعام والماشية، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة عروض التجارة، وزكاة الركاز، وهو الكنز المدفون الذي يستخرج من الأرض. ويدخل فيها أيضا المعادن بحسب أنصابها ووقت تزكيتها. حج البيت. معنى حج البيت: الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء أفعال ومناسك مخصوصة، مثل الوقوف بعرفة والطواف والسعي في وقت مخصوص، وهي أشهر الحج، بنية التعبد لله تعالى. ومعنى صوم رمضان: الصوم لغة الإمساك، وشرعا الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن جميع المفطرات من الأكل والشرب والجماع ونحوها وسائر المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. إليكم مستمعي الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا طالب النجاة، تفقد أركان بنائك، فإن البيت إذا انهدم ركنه أوشك أن يخر على أهله، فكيف بمن تهاون في الصلاة ومنع الزكاة وتهاون في الصوم وأعرض عن الحج وهو مستطيع؟ أي إسلام بقي له؟ فانظر في أركانك، هل هي قائمة أم قد وهت؟ هذه الأركان الخمس هي أركان الإسلام ودعائمه التي لا يقوم إلا بها. التوحيد أساس الدين وعماده، فبلا إله إلا الله تدخل في الإسلام، وعليها تحيا وعليها تموت، وبها تلقى ربك، فاجعلها حياة قلبك ولسانك وجوارحك، فإنها مفتاح الجنة، ولا يفتح الباب إلا بمفتاحه. الشهادتان أصل كل عبادة وأساس الدين، وبها يدخل المرء في الإسلام. الصلاة صلتك بربك، فمن قطعها فقد قطع حبل الوصل بينه وبين مولاه، وهي أول ما تحاسب عليه، فإن صلحت فقد أفلحت ونجحت، وإن فسدت فقد خبت وخسرت. فحافظ عليها كما تحافظ على روحك، فإنها روحك إلى الله. الزكاة طهرة للمال وللقلب من البخل، وطهرة للمجتمع من الفقر والحقد، فأنفق ينفق الله عليك، ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فما نقص مال من صدقة، بل زاد وبارك الله فيه. من أخل بواحد من هذه الأركان فقد هدم ركنا من دينه. الصوم جنة وحصن حصين، جنة لك من النار، وجنة لك من الشهوات، وجنة لك من غضب الجبار. فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن كل ما يسخط الله، فالصوم سر بينك وبين ربك، فأخلصه له. هذه الأركان الخمسة أصول لبقية شرائع الإسلام وفروعها: الحج مؤتمر التوحيد ومدرسة الزهد، تترك فيه الأهل والمال والوطن، وتلبي لله وحده بقلب منكسر. فحج بقلبك قبل أن تحج ببدنك، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بناء الإسلام هو الأركان الخمسة، فمن أقامها مع الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فاسأل نفسك كل يوم ماذا قدمت لأركان دينك. فيا عبد الله، لا يغرنك طول الأمل، فإن الموت يأتي بغتة، فابن دينك على هذه الأركان الخمسة تشيده على تقوى من الله ورضوان. فإن البناء إذا كان لله بقي وثبت، وإن كان لغيره انهار وذهب. إلى هنا نصل معكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الذاريات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: بعد خلقه مباشرة فأدخله الجنة وأباح له كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة نهاه أن يقربها، فما زال إبليس بآدم وبحواء حتى أكلا من الشجرة فوقع في المعصية. لذلك قال الله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه وتاب فتاب عليه وهدى. هذه الدرس أيها الإخوة من أعظم دروس قصة سيدنا آدم، التوبة. مهما ارتكب الواحد منا من الأخطاء والمعاصي والذنوب فباب التوبة مفتوح ولا يغلق.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة حول قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ضيفي هذا البرنامج الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين.
1: هنيئا لك، أنت تضع نظارة وأنا لا أضع. فضيل الدكتور، في الحلقة الماضية وقفنا عند سيدنا آدم، حلف له الشيطان أنه يعني من الناصحين.
0: نعم.
1: عند هذه النقطة توقفنا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة بني آدم مع الشيطان قصة طويلة، منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونحن في صراع مع هذا الشيطان. هذه ابتدأت القصة عندما قرر إبليس أن يغوي آدم عليه الصلاة والسلام وحواء ويخرجهما من الجنة حسدا منه، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهما، كل هذا صحيح. والله سبحانه وتعالى عندما أسكن آدم وزوجه الجنة كما في آيات كثيرة في القرآن الكريم، سورة الأعراف وفي غيرها وفي البقرة، قال: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما، وفي آية أخرى: فأكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. شجرة محددة، قيل أن التفاح اختلف فيها، ولا فائدة من تحديد جنس هذه الشجرة، لأن الحكمة من هذا النهي هو الابتلاء لآدم عليه الصلاة والسلام، هل يصبر عن هذا النهي. فإبليس أتى لآدم عليه الصلاة والسلام من أكثر من جهة، كما أنه أقسم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لأتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فمارس على آدم عليه الصلاة والسلام هذا الضغط، فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأغرى آدم بهذا النقطة، أن هذه شجرة الخلود التي لا موت بعدها، وأيضا قاسمهما كما في سورة الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال الله: فدلاهما بغرور، يعني غرهم بهذا القسم وبقوله أنها شجرة الخلد، فأكلا منها فوقع الفشل في هذا الاختبار. نعم. فلما وقع هذا قال الله سبحانه وتعالى: اهبطوا منها جميعا.
1: قبل الهبوط فضيل الدكتور، هنا موضوع وبدت لهما سوءاتهما.
2: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: ذكركم للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: الحديث في الصلاة في مكة 100,000 صلاة، في مكة كلها، وفي مسجد المدينة 1,000 صلاة، وكذلك أيضا فيها القبلة كما هو معلوم، فيها يعني وأيضا فيها المناسك في مكة، وفيها طبعا مواطن التفضيل كثيرة طبعا. أما القول مثلا إن النبي كان يحب المدينة، نعم، لا وأكثر من حبه، فإن قصد حب الإقامة نعم، لأنه حبها لمصلحة راجحة وهي أنها نشر الدين، لأنه هي مقر الدولة وتوضد أركان الدولة الإسلامية وهي دار الهجرة، ومكة في ذلك كانت معقل كفر قبل أن تفتح، فهذا بمفرده لا يدل على أنها أفضل مكة على الإطلاق. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد وصححها وبارك لنا في عطائها ومدها، يدل على أنه يحب المكة ولا شك طبعا، وأنه يطلب يرجو أن تكون كحب المكة أو أشد، فهذا هو الذي يعني ينبغي أن يقال. وكما قلت لا يشتغل المسلم بالله، كلها الحمد لله يعني أفضل المكة والمدينة أفضل المدن الدنيا على الإطلاق، وكلها فيها خيرها وفضلها، ويرجى يعني في إقامتها سواء في الإقامة في مكة أو الإقامة في المدينة كله خير كثير، لكن مهما كان يبقى الأدلة متضافر على أن مكة أفضل وكلها خير إن شاء الله، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. الأخ المرسل يقول: هل مقارنة الطالب بين المدرسين تعتبر من الغيبة؟
1: هذا سؤال طريف الحقيقة، وإن كان يعني من الطرفين، سواء المقارنة الطلاب بين المعلمين أو المعلمون يقارنون بين الطلاب، أحيانا في غرف المعلمين أحيانا أيضا يستحضرون بعض الطلاب فيتكلمون في هذا ويمدحون هذا، هذا لا شك طبعا الأصل فيه الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، كما في الحديث أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان فيما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، ولم يكن فيما تقول فقد بهته. فعلى كلا الحالين فإنه لا لا لا من الغيبة إلا لمصلحة. إذا كان الطلاب من أساتذتهم ليس من باب يعني النقد أو التنقص، وإنما من باب يعني التنبيه مثلا، يعني حتى يحتاط الطالب حينما مثلا يحضر أو يذاكر، أو بحيث يعني يكون أمام أستاذه يعني قد أدى الشيء الجيد، لأن طبيعة الأستاذ تتطلب كذا، بينما الأستاذ الآخر لا يحتاج إلى كذا. إذا كان من هذا الباب أرجو لا حرج، لأنه لمصلحة، لكن له ليس تنقصا. أما التنقص لا، معلوم أن المعلم حقه أن يحترم ويعرف فضله مهما كان، له فضله في التعليم وله فضله في التأديب ولو فضل في لا شك في فيما يبذله من جهد لتعليم طلابه وتربيتهم، هذا لا شك. ومثل المعلمون ليس لهم أن يغتابوا الطلاب ويتندروا عليهم، أو إلا إذا كان لمصلحة بحيث من تربيتهم أو تنبيه بعضهم على بعض، حتى يعني يحسنون التعامل مع فلان ومع فلان من الطلاب، لأنه فعلا طبيعته هكذا، طبيعته مشاكسة أو طبيعته يعني كسول أو طبيعته يعني كثير الغياب ونحو ذلك، بحيث يتعاملون معه من أجل إصلاحه ومن أجل مصلحته، هذا أرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ المرسل يقول: ما الضابط الشرعي للإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان؟
1: هذا جاء في آية الطلاق، في قوله جاء الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا شك طبعا المعروف يعني بمعنى المعاملة الطيبة، وهو أن الزوجة إذا حصل منه طلاق ثم راجع زوجته بمعنى أن يمسكها، فينبغي أن يكون هذا الإمساك بالمعروف يعني مبنيا على حسن المعاشرة والقيام بحقوق الزوجية والإصلاح من غير ضرر ولا قصد إيذاء ولا تعنت ولا مضايقة ولا الحبس في البيت ولا حول ذلك. أحيانا بعضهم يراجعها من أجل مزيد من إيذائها، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولهذا قالوا عاشرون بالمعروف، بمعنى بما اعتاد عليه أصحاب المروءات والأخيار والفضلاء. والتصريح بإحسان عند الطلاق، يطلقها فليطلقها بإحسان، بمعنى من غير ظلم ولا أذى، وخاصة ماذا من تحت العاقة ينبغي أن تكف عن الحديث عنها وعن أهلها أو عن، وهذا مطلوب من الطرفين. ما دام أصبح أجنبي وأجنبية ينبغي أن يكف. ويروى عن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أهل بيت رسول الله جميعا أنه طلق امرأة إحدى النساء ومتعها، لأن المتعة أيضا مطلوبة، إذا طلق فإنه يمتع. ولهذا الرسول يقول ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين. فإذا طلق يمتع. فالحسن رضي الله عنه متعها 10,000 درهم، فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. فهو رضي الله عنه من باب التسريح بإحسان أعطى هذه المتعة، وهي متعلقة به، لكن

0: لا هذا قدر الله، قالت متاع قليل من حبيب مفارق. وسئل عنها قال لا هي امرأة أجنبية لا أتكلم عنها، أو لماذا طلقتها؟ قال هي لأن. فينبغي من الأدب أنه حينما يحصل فراق أن ينتهي الموضوع، ولا ينبغي أن يتكلم أحدهما في حق الآخر. فهذا هو التسريح بإحسان، بمعنى يسكت ولا يتكلم فيها ولا في عرضها ولا في حق أهلها، وإنما انتهت العلاقة وهو أجنبي وهي أجنبية، فلا يظلم ولا يتعدى ولا ولا ولا ولا ولا يشاكس. هذا هو الذي ينبغي، فالإمساك معروف أو تسريح بإحسان، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم على هذا التوجيه وهذا الإفتاء. معالي الشيخ يقول: ما حكم صلاة من يعاني من سلس البول في المسجد وكيف يتعامل معه؟
0: نعم هذا يحصل فعلا، أن يبتلى الإنسان بسلس البول، وهو خروج البول مستمرا قطرات غالبا تخرج معه وهو في وقت الصلاة. فإذا كان فعلا مبتلى بهذا المرض يسموهم نسك أنه نوع من المرض، ومن به سلس البول يقول علماء أنه من أصحاب الأعذار، من أصحاب الأعذار. فهو المطلوب منه أن يتطهر، إذا دخل الوقت يتطهر ويتحفظ، يعصب على ذكره قماش أو نحوه مما يمنع خروج البول ليتناثر البول أو يصيب بدنه أو يصيب ملابسه. فعادة التحفظ هذا سيبقي قطرات البول في مكانها أو في القماش الذي يتحفظ به، ويصلي سلم على المسلمين ولو كان يشرب بخروج البول لا يضر، ويصلي جماعة، إلا إذا كان فعلا يعني يلوث وشق عليه يصلي في بيته. وإن الأصل أنه يعني ما دام أنه بالتحفظ ينحفظ البول ولا يصيب لا بدنه ولا ملابسه ولا يلوث، فإنه يصلي جماعة ولا يضر خروج البول أثناء الوقت أو أثناء الصلاة، ما يضر، لأنه يصلي على حسب حاله. ولهذا العلماء يقول أنه من أصحاب الأعذار، ومثله طبعا كما هو معلوم مقرر مستحاضة، المرة الذي معها دم مستمر غير دم الحيض مستحاضة، هذه أيضا كذلك يعني تتحفظ وتصلي كل وقت، وتتوضأ إذا دخل الوقت، تتوضأ بعد دخول الوقت، وإذا خرج الوقت الثاني الصلاة الثانية تتوضأ وضوءا جديدا، وكذلك من سلس البول. والمرأة أيضا إذا شق عليها لا أن تجمع، أن تجمع بين الوقتين، إذا شق عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. لكن سلس البول غالبا قد لا يحتاج الجمع، لكن لو فرض عنده مشقة واحتاج يجمع لا مانع، لكن مهما كان يصلي ولو كان البول أو القطرات مستمرة يتحفظ ويصلي مع الجماعة في المسجد. فإذا كان شق عليه جدا أو يخشى التلويث فإنه يصلي في بيته، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول: حكم الإحرام من مكة لمن أقام فيها مدة شهرين؟
0: من كان بمكة ويريد أن يأتي بعمره نعم له ذلك، لكنه لا يحرم من بيته داخل الحرم، إنما يذهب خارج الحرم، يذهب خارج الحرم بمعنى إلى التنعيم مثلا وهو المعروف مسجد عائشة، أو الجعرانة، أو إلى عرفة، أو إلى مكان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت عائشة أن تأتي بعمره بعد الحج أمرها أن تخرج للتنعيم، أمرها أن تخرج إلى التنعيم اللي تحرم منه، بمعنى أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها وأن يذهب معها إلى التنعيم. فذهبت واعتمرت من هناك. طبعا هذا كان ليلة الحصبة، يعني ليلة 13، يعني يوم 13 ليلة 14 ذهبت وأحرمت هناك، وأحرمت من التنعيم. والتنعيم معروف طبعا أنه لما موجود يسمى مسجد عائشة، ويسمى ميقات أيضا، وهو ميقات المكة لمن أقصد مكة من داخل مكة داخل الحرم، أو يحرم من عرفة مثلا، أو يحرم من الجعرانة وهي أيضا مكان معروف كذلك أيضا، المهم من أي مكان خارج الحرم، لكنه لا يحرم من داخل مكة، لا يحرم من داخل مكة ولا من بيته. لكن أن يلبس ملابس الحرام لا مانع، لكن نية الإحرام تكون أن يعني يخرج خارج الحرم ثم يحرم هناك، ولا وهذا هو المطلوب منه، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة مستمعينا الكرام. نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. أيضا شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة السجدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم تُرجعون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة السجدة.
1: لطائف قرآنية.
2: لتركبن طبقا عن طبق.
3: ذكر أهل التفسير عدة معاني، من ضمن هذه المعاني أنكم أيها الناس لتركبون، لتتحولن في هذه الحياة الدنيا من حال إلى حال، فحال الغنى بعده فقر، وحال اليسر بعده عسر، وحال المرض بعده شفاء وعافية. وعلى هذا المعنى يكون عندنا عدة لطائف، من ضمنها أن هذه لا يتدل على أن من سنن الحياة الدنيا أنها لا تثبت على حال، ولهذا لا يدوم لها حال. فمن كان في حالة فقر فعليه أن ينتظر الغنى، ومن كان في حالة مرض عليه أن ينتظر العافية، لأن هذه سنة كونية. ثانيا، هذه لا يتدل على أن الإنسان عليه أن لا يطمئن للحالة التي هو فيها، إذ أنها ستتغير. فمن كان في حال غنى فعليه أن يوقن بأنها لا تستمر، ولهذا عليه أن يستغلها، اللحظة التي هو فيها يستغلها في طاعة الله. ثالثا، دلت هذه الآية على أن الإنسان عليه أن لا ينفتن في حاله التي هو فيها، ولا ييأس في حاله التي هو فيها. فلا ينفتن إذا كان في حالة رخاء، ولا ييأس إذا كان في حالة شدة. لما؟ لأنكم لتركبن طبقا عن طبق من حال إلى حال.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
6: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم الجديد جسر القلوب، يتنامى إلى أسماعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. أتحدث فيه إليكم عن علاقاتنا الاجتماعية، كيف نؤسسها وعلى ماذا نبنيها وكيف ننميها ونسعد بها، وكيف نقيها من آفات الخلافات وعواقب القطيعة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعل هذا البرنامج حجة لنا لا علينا، وأن يكتب لنا فيه التوفيق والفلاح. ولما كان القرآن الكريم منهج حياتنا بأسسها وفروعها، فإن القرآن عني بحياتنا الاجتماعية عناية مبهرة، تأصيلا وتفريعا، قاصدا أن يبقى المجتمع المسلم مجتمعا متماسكا متحابا قويا صلبا، فتراه يأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا بلا فرقة ولا خلاف. فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وحقيق بالمجتمع المتآخي في جلال الله تعالى أن يكون أهلا لرحمة الله ولطفه، فقد قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويحيي القرآن في المؤمنين معنى السلام ليعيشوا بأمان وسلام، فيحث على رد التحية بأحسن منها أو بمثلها، فيقول سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وحينما يواجه المؤمن جرحا من جاهل يبغي عليه بكلمة نابية، فإنه يوصيه بأن يرد عليه بالسلام، طلبا للسلامة من الإثم، وتطلعا إلى الأجر، وترفعا عن مقابلة الإساءة بمثلها، وإيصالا لرسالة إيمانية بأننا أسمى بأخوتنا من إغواء الشيطان بفرقتنا وخلافنا. بل أوصى القرآن بقول الكلمة الأحسن: نشرا للفضيلة، وسعيا في الوئام، ودفعا لنزغ الشيطان بين القلوب. فقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وحينما يقع الخصام فإن القرآن يوصي بالصلح، والصلح خير. قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فيا لعظمة هذا القرآن الكريم وأثره على لم شمل القلوب وإغلاق منافذ الشيطان في التفريق بينها. ولذا فإنه يأمر بالعدل حتى لا تكبت النفوس بالظلم فتترجم ذلك بالاعتداء والاقتتال. فقال سبحانه: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، ويوجه بالوفاء بالعقود حتى لا يقع الخلاف بسبب إخلافها، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن أجل ذلك أيضا يقيم المعاملات على التراضي، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويجعل الوصل بين المؤمنين محاطا بسياج متين من رعاية الكرامة والاحترام، فلا يسمح بالسخرية بين الرجال أو بين النساء، ولا بالتنابز بالألقاب. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهو الله تعالى الذي يحثنا على اجتناب كثير من الظن، وينهانا عن التجسس والغيبة، حفاظا على قوة المجتمع المسلم وترابط علاقاته الاجتماعية. فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولما كانت النميمة تفسد بين القلوب ذمها، فقال سبحانه: هماز مشاء بنميم. ولا تقف توجيهات القرآن الكريم في حفظ هذه العلاقات الاجتماعية على ما يجري على اللسان، بل إنه يحرم كل ما فيه الأذى قل أو كثر، من الكلمة السيئة إلى إزهاق الأرواح. فيقول سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما القتل بغير حق فإنه من أعظم الكبائر، فقد قال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وهو القرآن العظيم الذي يؤكد على العفو والصفح، ويجزي الله عليه الجزاء الأوفى، لتكون الأنفس أقرب إلى الكرم من المطالبة، وأعلى بالعفو من المشاحة. فقال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. فيا للقرآن من منهج عظيم يقرب بين قلوب المؤمنين، ويسد الخلة بينهم، ويجعلهم صفا واحدا كالبنيان المرصوص، فبهذا تتحد صفوفهم ويرضى عنهم ربهم. فمن آمن بالقرآن كان أولى بأن يكون وليا للمؤمنين، يحبهم ويحبونه، ويألفهم ويألفونه. فاللهم اجمع شملنا وألف على الخير قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جسر القلوب،
1: جسر القلوب،
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب،
1: جسر القلوب،
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: ويقول الأعراب: هي العشاء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضر: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة: قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة، فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف. لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء على الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: فضيلة الشيخ محمد، ما الذي يشرع للحاج في المزدلفة؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا غربت الشمس من يوم عرفة دفع الإنسان إلى مزدلفة ملبيا معظما لله عز وجل، ملتزما بالسكينة وعدم السرعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع من عرفة وقد شنق لناقته القصواء زمامها حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، وهو يقول: أيها الناس السكينة السكينة. ولكنه إذا وجد فجوة النص أي أسرع في السير، وإذا أتى حبل من الحبال أي مرتفعا أرخى للناقة قليلا حتى تصعد. فإذا وصل الإنسان إلى مزدلفة فإنه يبادر أول ما يصل إليها بالصلاة، صلاة المغرب وصلاة العشاء، وصلاة العشاء تكون مقصورة، ثم بعد هذا يضطجع حتى يطلع الفجر. وأما الوتر فإنه يوتر إن شاء قبل أن ينام، وإن شاء إذا قام في آخر الليل قبل طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر صلى الفجر مبكرا، لكن لا بد أن يتيقن أن الفجر قد طلع، أو يغلب على ظنه غلبة ظن قوية، وليحذر من سرعان الناس الذين يؤذنون للفجر يوم ليلة مزدلفة قبل طلوعه، وليحرص على التحري في الاتجاه إلى القبلة، لأن الوقت كما هو معروف يكون ليلا وتكون الأنوار مضيئة، لا يتمكن الإنسان من معرفة القبلة إلا بعد تحر شديد. فإذا طلع الفجر صلى الفجر، ثم تفرغ بعد ذلك للذكر والدعاء، فإن تيسر له أن يكون عند المشعر الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا ففي مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو الله تعالى بما أحب من خير الدنيا والآخرة. فإذا أسفر جدا دفع من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع قبل أن تطلع الشمس، وكان في ذلك مخالفة للمشركين الذين لا يدفعون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، ومن أقوالهم السائرة: أشرق سبيل كيما نغير. وإذا كان الإنسان ضعيفا يخشى من المزاحمة الشديدة عند رمي جمرة العقبة وكذلك النساء، فإنه لا حرج أن يدفع في آخر الليل حتى يتمكن من الرمي بلا مشقة الزحام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للضعن وللضعفة من أهله أن يتقدموا في آخر الليل حتى يرموا جمرة العقبة قبل أن يأتي الناس فيحطموهم بالزحام. ومن المعلوم في هذه الأزمنة أنه يكون زحام شديد عند تأخير رمي الجمرة إلى ما بعد طلوع الشمس، فإذا تقدم الناس الذين معهم النساء ومعهم الضعاف ورموا قبل الفجر كان هذا مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا أسلم من الخطر، وكان هذا أقرب إلى الطمأنينة عند الرمي. نعم،
2: بارك الله فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ محمد يقول: ماذا يجب على من ترك المبيت بالمزدلفة؟
3: المبيت في مزدلفة من واجبات الحج.
2: نعم.
3: والقاعدة عند الفقهاء أن واجبات الحج يصح الحج بدونها، ولكن يجب على تاركها دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، فإن كان متعمدا فهو آثم وعليه الدم، وإن كان غير متعمد فعليه الدم وليس عليه إثم. نعم.
2: من لم يصل مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ماذا عليه؟
3: بمزدلفة أو من لم يصل إلى مزدلفة إلا بطلوع الفجر إلا بعد طلوع الفجر فقد فاته الوقوف، أي فاته المبيت بمزدلفة، ويجب عليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء. لكن لو قدم مزدلفة مبكرا، أي مع طلوع الفجر، وأدرك صلاة الفجر في الوقت الذي صلاها فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا شيء عليه، بظاهر حديث عروة بن المضرس رضي الله عنها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه.
2: هذا سائل فضيلة الشيخ يقول في هذا السؤال: إذا اشتد الزحام بعد الانصراف من عرفة وانتصف الليل ولم أصلي المغرب والعشاء فماذا علي؟
3: يجب عليك أن تصلي المغرب والعشاء ولو في أثناء الطريق.
2: طيب.
3: قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت وقت العشاء إلى نصف الليل، ولا وقت للعشاء بعد منتصف الليل، فالواجب أن يصليها الإنسان ولو في الطريق قبل منتصف الليل. وإذا كان الإنسان يخشى من الزحام وأن لا يصل إلا بعد نصف الليل إلى مزدلفة، ويخشى أن لا يتمكن من الصلاة في أثناء الطريق، فإن له أن يصلي المغرب والعشاء في عرفة بعد غروب الشمس قبل أن يدفع منها. نعم،
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
1: سؤال على الهاتف، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء على الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد. أهلا ومرحبا يا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: البعض من الناس يسب ويشتم ويرمي بالحجارة الكبيرة والنعال، ويعتقد أنه يرمي الشيطان أثناء رمي الجمرات، فهل هذا العمل صحيح؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا العمل عمل محرم، ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى الجمرات بحجارة مثل حصى الخلف، أي فوق الحمص قليلا، يعني مثل حبة الفول تقريبا.
2: نعم.
3: رماها بسبع حصيات، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ورماها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يكبر الله تعالى مع كل حصاة، وهذا يدل على أن رمي الجمرات تعظيم لله عز وجل، كما جاء في الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وليس المقصود من رمي الجمرات رمي الشيطان الرجيم، لأن رمي الشيطان الرجيم لا يحصل بإلقاء الحصى عليه، وإنما يحصل بالاستعادة بالله منه، بقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم إن الشتم هنا على من يقع، أيشتم الحجارة أم يشتم الحوض أم يشتم العمود الشاخص للدلالة على موضع الرمي أم ماذا؟ فلهذا يجب على من سمع أحدا يفعل ذلك يقول ذلك، أو شاهد أحدا يفعل ذلك من العنف والانفعال، أن ينصحه وأن يقول له: اتق الله يا أخي، فإن هذا موضع تعظيم الله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما حكم لو نسي الحاج بعض الحصيات؟
3: إذا نسي بعض الحصيات وتأكد أنه لم يرمي إلا بثلاث مثلا، فإنه يأخذ الحصى من المكان الذي هو واقف يرمي فيه ولو كان قريبا من الجمرة، ويكمل رميه. وقد كان بعض الناس يتحرز كثيرا من لقط الحصى من حول الجمرات أو من الطريق الذي بين الجمرات، ولا وجه لهذا التحرز، وذلك لأن الأصل في الحصى أن الرمي جائز به، واحتمال كونه مرميا به احتمال قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. وحتى لو رمي بالحصاة، أي لو تيقنت أن هذه الحصاة قد رمى بها إنسان وأخذتها ورميت بها، فإن ذلك لا بأس به، لأن الحصاة وإن رمي بها لا تخرج عن كونها حصاة. وعلى هذا فإذا نسي حصاة أو حصاتين أو ثلاث حصيات، أخذ مما تحت قدمه ورمى به، ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
4: بارك الله فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ محمد يقول: هل يلزم الترتيب في أعمال يوم العيد؟
3: أولا قبل الإجابة على هذا السؤال،
4: نعم،
3: يجب أن نعرف ما هي أعمال يوم العيد.
4: طيب،
3: فنقول أعمال يوم العيد خمسة: الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف بالبيت، والخامس السعي على من كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. هذه الخمسة ترتب على هذا الترتيب، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم بالنحر، ثم بالحلق أو التقصير، ثم بالطواف، ثم بالسعي. وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف يوم النحر وجعلوا يسألونه بالتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده، حتى يتفرق الناس في هذه الأنساك الخمسة، منهم من يرمي، ومنهم من يطوف، ومنهم من يسعى، ومنهم من يحلق ويقصر، ومنهم من ينحر، فلا يجتمعوا على نسك واحد منها فيحصل لهم الزحام والضيق والضنك. وعلى هذا فلو أن الإنسان دفع من مزدلفة ونزل إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج فرمى فلا حرج عليه، ولو أنه وصل إلى منى وقد طلعت الشمس فذبح قبل أن يرمي فلا حرج عليه، ولو أنه رمى ثم حلق أو قصر قبل أن ينحر فلا حرج عليه، ولو أنه سعى قبل أن يطوف فلا حرج عليه، لأن الترتيب بين هذه الأفعال الخمسة سنة وليس بواجب. نعم.
4: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة، دقائق نافعة، أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أحبابي، حفظكم الله، ومع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به. موقف اليوم في بيت النبوة في مناسبة عظيمة، وهي مناسبة العيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا العيد، وأن يجعلنا ممن يتقبلون في رمضان يا رب العالمين. الموقف، تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم العيد. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، وهذا عيدنا. هنا عدة فوائد نتعلمها من هذا الحديث. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على إظهار السرور والفرح في الأعياد. السرور والفرح المباحة فهي من شعائر الدين. أيضا الدين فيه شيء من الفسحة والسماحة واللين لأخذ بعض الأمور المشروعة للتروية عن النفس، للسعادة، لإدخال الفرح والسرور على القلوب، ولكن بما لا يخل بثوابت الشرع طبعا. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني في بعض الروايات أنه طبعا غطى وجهه وابتعد عنهم، لكن كان صلى الله عليه وسلم يعلم أن عائشة صغيرة في السن وأنها تحب هذا الفرح وهذا السرور، فتركها طالما أنه من المباحات، فتركها الرسول صلى الله عليه وسلم لتعيش وحتى يوسع عليهم، ولم ينهارها أو يقول شيئا حتى لا يخالف موضوع التوسعة عليهم في يوم العيد. وهذا من حسن قائد البيت ورجل البيت، أنه يجعل البيت بالمباحات السعادة، وخاصة في يوم العيد. هنا عائشة أخذت بجاريتين يقولون ما يقوله الأنصار من عبارات مباحة ومن لعب بسيط، وهي يعني في سنها. نأخذ منه أيضا دور الأب، وهو أبو بكر رضي الله عنه، عندما دخل وجد جاريتين فاعتقد أن هذا الغناء من الغناء المحرم وغضب، فقال: أبي مزمور الشيطان، وفي رواية: مزمارة الشيطان، هكذا تغنين وتلعبون بهذه الأمور التي تأتي من الشيطان؟ وكان يعاتبها. ونأخذ منه دور الأب في التدخل، وهنا نقطة مهمة، لكنه تدخل من أجل ماذا؟ هل تدخل ووقف مع ابنته أو مع زوجها؟ إذا رأى من ابنته خطأ ووقف مع زوجها، هذا موقف عظيم، لأنه يعلمها الصواب ويعلمها كيف تقف مع زوجها، ويكون وقعه على الزوج كبير،
لأنه قال بالحق. أما أن يقف الأب مع ابنته سواء على خطأ أو على صواب فهذا غير صحيح، لأنه يسيء لابنته قبل أن يسيء لزوجها. فهنا أبو بكر رضي الله عنه كان يرى أن أيام العيد تكبير وتهليل وذكر وصلاة فنهرها، لكن هنا يتدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين لأبو بكر أن هذه يعني كل قوم عندهم عيد وهذا عيدنا، يعني نفرح فيه بهذه الأشياء البسيطة بين الأهل والجواري والكلمات اليسيرة التي فيها رقة وكذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوسع على عائشة، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني تزوجها صغيرة وقدر حاجتها في هذا الأمر. من ألوان الحياة كان يراها تلعب بالصلصال وترسم ببيوت وحيوان ويضحكها ويبتسم، وحتى أيام العيد وأيام التشريق فيجد عندها الجارية تضرب بالدف وتغني وعائشة تسمع وتفرح ولم يقول شيء، إنما يتنحى عنهم في جانب البيت كذا ويفرش له فراش بعيد عنه ويغطي وجهه وتركهم. هنا أيضا موقف البنت يعني طاعة والدها ما يقوله الوالد، وما ردت بينت، ما قالت زوجي هو الرسول هو أبدا، خلاص طاعة للوالد. هنا أن الزوج يبين الحقيقة سواء لأبو الزوجة للآخرين الذين مثلا قد يظن الإنسان خطأ من زوجته أو كذا. الموقف كامل كله يجعلنا نرى كيف أب وزوج وبنت وكيف التعامل الراقي منهم كلهم. واقعنا اليوم ننزلها على الواقع، ينبغي لنا أن في العيد التوسع على أهلينا وأولادنا حتى على الجيران، حتى من كان بينهم شعناء يعودون لبعض، من كان مهاجر أو من كان في زعل مع أحد أو بينهم حقد أو بينهم هجرة وكذا فليعودوا لبعض. أيضا بعد التوسعة كذلك الإنسان يأخذ بالمباحات ويترك لأهله فسحة، الأب كيف يتعامل مع ابنته حتى لو كانت غلطانة يبين خطأها، البنت كيف تتعامل مع والدها حتى بعد ما تزوجت، حتى تزوجتي وصار لك أولادي هو والدك وواجب عليك الطاعة. موقف عظيم يذكرنا بواقعنا اليومي، وبإذن الله أننا كلنا نقتدي بهذه المواقف. وإلى موقف جديد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
1: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم، وحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام نتحدث عن مظاهر التيسير في الشريعة بهذا العنوان. الله عز وجل في كتابه الكريم يقول في الآية الكريمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة الله تبارك وتعالى لعباده من خلال ما أوجبه وفرضه عليهم من التكاليف والتشريعات في هذا الدين الحنيف. دكتور، نبدأ بأول وأبرز مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية في قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يبدو لي من أبرز وأعظم مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما وفهما، وأن يرد إلينا العلم وقت حاجتنا إليه. أسأله تعالى أن يعطينا من الخير فوق ما نرجو، وأن يصرف عنا من الشر فوق ما نحذر. تكلمت أخي الكريم عن قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا نلحظ أن التيسير في الشريعة الإسلامية إرادة ربانية أرادها الله تبارك وتعالى من عباده، ولذلك كان التطبيق العملي في في الشرائع التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، بدءا من العقيدة فالعبادات، وكذلك في المعاملات وما تلاها من تشريعات في الإسلام. ولكننا سنذكر الآن على سبيل الإجمال بعض المظاهر، لعل من هذا الجانب العقدي أو ما يتعلق بأعمال القلب. عندما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فزع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزع الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، قد كلفنا من الأعمال ما نطيق. وكأن هذا التكليف رأوا أنه خارج عما كلفوا به مما يطيقون القيام به. قالوا: قد كلفنا من الأعمال ما نطيق، من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذا لا نطيق. أن يحاسبنا الله على ما في أنفسنا. وأنت تعرف أنه يخطر على بال الإنسان في نفسه من الهواجس
2: والأفكار
3: ما لو ظهرت للقانون لكان فيها أحيانا قطع رقبته أو سخط الله عليه. تمر أفكار وتمر هواجس وتمر أشياء وخواطر وأمور معينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تربية من الله عز وجل، يريد أن يرى من هذه الأمة سمعا وطاعة واستجابة لله تبارك وتعالى، وتحقيقا لقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بمعنى هذا أمر رباني، اسمعوا وأطيعوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. ستحاسبنا على ما تحدثنا به أنفسنا، على الرغم مما فيها من مشقة عظيمة ومن أهوال ومن آثام ومن ذنوب يمكن أن تخرج الإنسان عن حد الاعتدال. قالوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قرأوها، الراوي يقول فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم، يعني بمعنى أنهم كرروها، لأن ذلت بها ألسنتهم يعني خلاص يعني كرروها، سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم خوفهم وحذرهم من
2: لا تقول
3: من سيرة يعني غير مستحسنة. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم؟ لأنهم كان الله تعالى يقول لهم الأمر فيقولون سمعنا
2: وعصينا.
3: يقول لهم قولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا، فيقولون حنطة في يعني في حنطة، يتكلمون في أمور أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال في كتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم. أنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا
2: إلا وسعها.
3: هنا يأتي هذا مظهر من مظاهر التيسير، بمعنى أن الله رفع
2: الحرج
3: عن الأمة في هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم، ما لم تفعل أو تتكلم. بل زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تيسيرا، وهو الموحى إليه من الله تعالى. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. انظر، يعني الهم هنا جعل فيه حسنة. قال ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هم بالسيئة ولكنه ما فعلها، يعني الأمر ليس فقط عدم مؤاخذة على فعلي على ما في النفس من
2: إنما مجازة،
3: وإنما كمان مجازة، وطبعا مجازة على درجة من درجات حديث النفس، على درجة وليس على كل الدرجات. سأبين لك ما يرد في النفس من خواطر وأمور. قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. انظر هناك في مقام العطاء عشر حسنات، وفي مقام الأخذ بالمثل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا أيضا يعني تكلم في أمر ليس الأمر مؤاخذة على ما في النفس، وإنما قد يكون هناك مجازة. وطبعا لا شك أن المجازة في الحديث على درجة من درجات ما يجول في النفس، والعلماء قد ذكروا ما يجول في النفس على خمسة أقسام. القسم الأخير هو الذي ذكر في الحديث وهو الهم. قالوا مراتب القصد خمس، هاجس ذكروا الأول هاجس. قالوا فخاطر، فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير، إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. يعني العزم على المعصية، العزم على المعصية، أما الهم بها مجرد أن يكون في نفسه
2: العزم تشرع في المعصية،
3: العزم لا قصد مؤكد خلاص يعني. أما الهم وقع في نفسه أن يفعل ثم خشي ربه وخاف منه وترك المعصية فيؤجر على تلك المعصية. أما أنه عزم عليها ثم حال بينه وبينها شيء من الحوائل فإنه حينئذ يأثم. والعلماء يفسرون بهذه المراتب الحديث، يعني هذه المراتب خمس، أربع مراتب لا يؤثم فيها الإنسان، وإنما يأثم على ما يصل فيه العزم إلى القصد المؤكد، إلى القصد المؤكد. هذا مظهر من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية.
2: جميل. دكتور، أيضا من يعني من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية ما يتعلق بالعبادات وتيسير الله تبارك وتعالى في تطبيق هذه العبادات ويعني تطبيقها على الوجه الصحيح. ما في تيسير على على على على المعوز وعلى غير القادر وعلى ذي الحاجة، وعلى حسب الحال يكون في تيسير أيضا في هذه الشرائع وفي هذه العبادات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده.
3: هذا يجسده قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذه الآية يعني هذه الآية، لكن هذه وردت في أعمال القلوب وتلك وردت في أعمال الجوارح. قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بمعنى أن التيسير حاصل في جميع الشريعة الإسلامية. فإذا كان قد يسر وخفف عن الناس ما يجول في خاطرهم فلم يؤاخذهم عليه، أيضا يسر فيما يظهر في حياتهم من العبادات ومن الواجبات التي تجب عليهم، ولم يكلفهم إلا بما يقدرون عليه وبما يطيقون من العبادات. نعم، ومظاهر التيسير في العبادات كثيرة، ولعلنا نستعرض بعضها. يمكن أن نختار بعض الأمور، لا أدري ما الذي ستبدأ به، أنتظر منك ما يمكن أن نبدأ به حتى إذا ما وصلنا إلى، لأننا في حاجة الحقيقة أن نفصل، لكن هذا على سبيل الإجمال. مظاهر عامة، ولكن نريد أن نفصل، أن نتكلم مظاهر التيسير في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، يعني حتى في البيوع وفي الأنكحة وفي غيرها من
2: الأمور. جميل. لا، نريد أن يعني نتحدث بشكل إجمالي عما يتعلق بالتيسير ومظاهر التيسير في أركان الإسلام نفسها، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج. هذه كلها على اعتبار أنها فرائض ومن أركان الإسلام، إلا أن الله تبارك وتعالى يسر في هذه الأركان.
3: صحيح. لو بدأنا قبل ركن الصلاة، نحن ذكرنا فيما يتعلق بالإيمان. الإنسان أحيانا في الإيمان، شوف، من تيسير الله عز وجل يعني للعبد أنه أحيانا تخطر في نفسه وساوس شيطانية ووساوس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الإنسان يتفكر حتى يقول هذا خلقه الله، فمن خلق الله؟ فقال: إذا ورد على الإنسان شيء من هذا فليقول: آمنت بالله. يعني يغفره كلها، يعني كل هذه الهواجس، هواجس خطيرة جدا، لو ظهرت لخرج الإنسان من إيه؟ من دائرة الشرع ومن دائرة الإيمان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول: آمنت بالله. لو نظرنا إلى ما يسبق الصلاة من الطهارة، انظر الطهارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ومع ذلك الطهارة فيها من التيسير الشيء العجيب: إن عجز الإنسان عن استعمال الماء أو لم يلقه، أمرته الشريعة بأن يستخدم التراب، أن يتيمم
2: بديل،
3: أي أن يتيمم بديل. والتراب هو أحد مكوني الإنسان، هذا شيء. الأمر الثاني: ما من منطقة إلا فيها تراب،
2: لا يمكن، يعني لا يمكن، لا يمكن أن لا يجده الإنسان.
3: إيه يعني غالبا، يعني وحتى إذا لم يجد التراب يقولون فاقد الطهورين، يضرب على الجدار بيده. فالأمر يعني انظر إلى التيسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابة وقد أفتوا واحدا منهم أن يغتسل وكان في رأسه شجة، فمات من تلك الشجة، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. يعني أنتم الآن بعدم التيسير عليه أدى ذلك إلى وفاته، أدى ذلك إيه؟ إلى وفاته. فالطهارة مثلا، التيمم من أبرز يعني الأمور التي تدل على التخفيف والتيسير في أمر الطهارة. طيب، الآن أنا يجب علي في الطهارة وضوء ويجب علي غسل. طيب، الصحابة في بداية الأمر عمار بن ياسر فهم أن الغسل أن يغتسل بالتراب، أن يغتسل، كما أن الوضوء يعني يعمل على بعض أعضائه، الغسل يمكن أن يكون ذلك. يسر الله تبارك وتعالى فلم يجب عليك إذا كان عليك غسل أن تتمرغ كما تتمرغ الدابة. ولذلك عمار تمرغ كما تمرغت الدابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ودله على صفته، على صفة التيمم. يعني انظر، الإنسان يحتاج أن يغتسل كله، ومع ذلك التيمم يضرب التراب، في بعض الروايات ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، ورواية أخرى أنه يضرب ضربة لوجهه وضربة لكفيه. يعني المسألة بسيطة جدا، لا يلزمه أن يضع شيئا من التراب على جسده. وأيضا المشروع أن الإنسان يعني يضرب يده ببعض بحيث لا يكون كل التراب وإنما ما يبقى من أثر التراب، لأن القضية قضية عبادة تمتثل أو لا تمتثل،
2: القضية معنوية،
3: القضية
2: معنوية
3: تمتثل أو لا تمتثل، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. المقصود هو أن تمتثل أوامر الله، وليس المقصود أن تعفر وجهك بالتراب. ولذلك يضرب الإنسان التراب ثم ينفض يده، لا يمسح لأنه لابد من بقاء أثر للتراب، وإلا ما قيمة ضرب التراب. لكن ليس المقصود أن يعفر نفسه بالتراب، وإلا لقالت لنا الشريعة خذوا من التراب واغسلوا وجوهكم بالتراب كما تغسلون به يعني تغسلون هابل ماء. التيسير من الله عز وجل لتحقيق الانقياد، تحقيق السمع والطاعة، لتحقيق الالتزام بما أمر الله تبارك وتعالى. قال لك استعمل الماء استعملته، قال لك إذا

0: طب يعني امر في غايه الصعوبه. ولذلك انظر التكليف قام به الصحابه وهم يعيشون وسط التراب، حياتهم كلها تراب. يعني اين كانت البلاط واين كان الاسمنت واين كان
1: أيه.
0: يعني بعد ذلك طورت الحياه وجد الا النوره هذه كان يعملون، ولكن الحياه كلها تراب. ويستطيع ان يطبقه من هنا في القرن العشرين 21، اصبحت الاماكن نظيفه وملمعه وممسحه ولا نكتفي حتى بالنظافه بل نقوم بالمطهرات والمعطرات والمبخرات والاشياء الكثيره، يستطيع ان ينفذ التيمم. لماذا؟ لانه قام على اليسر. قام ايه؟ على اليسر، ولو بلغ الناس في التطور مهما بلغوا سينفذون التيمم بسهولة لأنه قام على التيسير.
1: جميل.
0: فهذا مظهر من المظاهر. أما في الصلاة،
1: جميل، نعم. اسمح لنا نذهب إلى فاصل دكتور، بعده نكمل الحديث
0: حول
1: مظاهر التيسير في الصلاة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
4: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نعاود الترحيب بكم ونرحب بضيفنا الكريم أيضا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
0: الله يحييك ومرحبا وأهلا وسهلا.
1: دكتور قاطعتك قبل الفاصل، كنت تريد أن تتحدث عن مظاهر التيسير في الصلاة.
0: الصلاة بدأ مظهر التيسير فيها من حين فرض الله الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، حينما فرض الله عليه 50 صلاة، فعاد إلى موسى فقاله إن أمتك لا تطيق، ارجع فراجع ربك. فرجع ورجع إليه ثم رجع مرة أخرى حتى وصلت الصلوات إلى 5 صلوات، قال ارجع فراجع ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع لمراجعة ربه لأنه استحيا منه. وال5 صلوات الحقيقة لو نظر إليها الإنسان لوجد أولا أن معظمها يكون في النهار وهو وقت المعاش، والإنسان يكون في صحو ويكون في معيشة ويكون في، ومع ذلك لا تستغرق من الإنسان إلا وقتا بسيطا جدا. يعني أنت لو فرضت الآن نهار يعني من الصباح إلى المساء على التوقيت الغروبي يمكن أن تقول 12 ساعة يعني من الصباح
1: تقريبا.
0: إلى المغرب، أيوة. التوقيت الغروبي هكذا يوقتونه لأنهم يخلي المغرب يأذن على 12 ساعة. كم معك فيها صلاة؟
1: صلاتين
0: ثلاث
1: أو ثلاث
0: ثلاث يعني
1: على اعتبار
0: ممكن نقول صلاتان على اعتبار أن صلاة الفجر هي صلاة إيه؟ هي صلاة ليل. طيب صلاتان خلال 12 ساعة أنت معك كل 6 ساعات صلاة. طيب كم تستغرق الصلاة يعني للقانت الخاشع المتبتل؟
1: من 12 إلى 14 دقيقة
0: يعني خليها ربع ساعة. طيب ربع ساعة يعني أنت عندك نصف ساعة من 12
1: ساعة
0: من 12 ساعة. طيب ما ما ما, ما
1: لا شيء
0: لا شيء. طيب هذا تيسير ولا مش تيسير؟ ثم
1: هذا على اعتبار الأكثر ولا هي أقل عادة يعني؟
0: أيوه
1: على اعتبار
0: يعني لو حسبنا المغرب هيكون ثلاث صلوات عندك في الليل، صلاة في العشاء وصلاة في الفجر وصلاة الفجر. خفف الله الصلاة في الفجر وجعلها ركعتين، وبعض أهل العلم يعللون ذلك يقولون أن الإنسان عندما يصحو من نومه يكون إيه؟ لا يكون على النشاط الذي يبتغى، ولذلك جعلها الشارع على ركعتين، ولعلها شيء نفسي لأن الشريعة أيضا سنت إطالة القراءة في صلاة الفجر، يعني من السنة وليس من الواجبات، من السنة أن يطيل الإمام القراءة في صلاة الفجر. وأيا كان ليس كل واحد ملزم أن يطيل وليس كل الناس يطيلون، لكن نفسيا عندما ترى أنك قمت من النوم وستصلي ركعتين يكون الأمر سهلا. ثم رغب الناس ترغيبا شديدا في سنة الفجر. رغبهم فيها ترغيبا شديدا، حتى يعني ركعتين ثم ركعتين وذكر الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فيها من الفوائد وفيها من الأمور التي كشفت لنا البحوث العلم الحديث فيها الشيء الكثير. تقي الإنسان من أمراض كثيرة ومن جلطات ومن آفات يمكن أن تحدث له لو أنه

0: لو أنه نام ولم يستيقظ. يعني انظر إلى التيسير في هذه العبادات. طيب، خمس صلوات أنت تؤديها، طيب استطعت أن تؤديها قائما افعلها، استطعت أن تؤديها قاعدا افعلها، استطعت أن تؤديها على جنب افعلها، لم تستطع إلا أن تؤديها بالإشارة، بإشارة الجفن، افعلها كيف ما استطعت، افعلها إيه؟ كيف ما استطعت، المهم أن تؤديها. ولذلك انظر إلى الشريعة حرصت حرصا شديدا على إقامتها ولو حتى في الحرب، ولكن يسرت كيفية الإقامة في الحرب. أنت تصلي الآية القرآنية ذكرت إذا كان العدو في مقابلة يعني في القبلة، يعني أن يصلي مجموعة مع الإمام، تمام، وبعضهم يقف ثم يعني يتابع بعضهم وبعضهم
1: لا، لها صيغة
0: وأيضا
1: معينة.
0: لو كان في المبارزة ولو كان يصلي يعني كيفما اتفق له. فانظر إلى حرص الشريعة، الموازنة، هذه الموازنة التي تتميز بها الشريعة، حرص الشريعة على إقامة الفريضة وتيسيرها في كيفية إقامتها. فالإنسان المقاتل يصليها كيفما اتفق لها، المهم أنه إيه؟ أن يقيمها. ولماذا يقيمها؟ في مثل هذا الخوف، في مثل هذا الحرب، وفي مثل، لأن الإنسان في مثل هذه الحالات هو أحوج ما يكون للصلاة، لأنه قد ينتقل في أي لحظة من هذه اللحظات إلى بارئه، فأيهما أولى له؟ أن ينتقل وهو على صلة بخالقه ومولاه، ولا عن بعد عن الله تبارك وتعالى؟ لا شك الأمر الآخر أن الإنسان عندما يشعر أنه بين يدي ربه يكون أكثر ثباتا، ويكون أكثر إقداما، ويكون أكثر يعني استعدادا للقاء الله تبارك وتعالى، لأنه يشعر أنه في طاعة، والنفس جبلت على الاطمئنان إلى الطاعة والنفرة من المعصية. هذا كله تيسير من الله تبارك وتعالى على الإنسان. الناس الآن أحيانا فهموا التيسير يا شيخ وائل فهموه غلط، تجد بعض الناس يذهب إلى السوق ويذهب إلى يعني إلى أماكن كثيرة ويمشي ويأتي إلى الجامع يأخذ كرسي يجلس على الكرسي، هذا ليس من التيسير. الله تبارك وتعالى أوجب عليك في الصلاة قياما، وأوجب عليك سجودا، وأوجب عليك ركوعا، وأوجب عليك سجودا. طيب أنت جلست عن القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به،
1: قيام مع القدرة،
0: القيام مع القدرة، وجلست على الكرسي ولم تسجد، والسجود ركن من أركان الصلاة تبطل بغيره.
1: هذا دكتور، هذا يدفعنا إلى تنبيه في بعض الأحيان قد لا يستطيع السجود لكنه يستطيع القيام،
0: وقد يستطيع السجود ولا يستطيع التربع فيسجد على الأرض ثم يعود إلى الكرسي، لكن أن يجلس على الكرسي فلا يقوم ولا يسجد ولا يركع، يعني أنت أذهبت مجموعة من الأركان وأبطلت صلاتك. وأنت تذهب إلى السوق وتذهب، قف ما استطعت حتى إذا ما حصل العجز التام اجلس على الكرسي، فإذا ما حصل الركوع قم واركع، لأن يعني الركوع أنت لا تعجز عنه. احنا نقول إذا عجز الإنسان يعني بأجفانه، لكن هذا تراه في السوق ويذهب ويتكلم ويقف. بعضهم انظر يصلي على الكرسي، فإذا ما خرج إلى باب الجامع يتكلم مع أصحابه لمدة نص ساعة. طيب هذه أشياء خطيرة، هذا لا يتعلق بالتيسير. التيسير أن الشريعة تبيح لك أداء هذه الصلاة وتلزمك بأدائها، وإنما تيسر عليك في الكيفية بالطريقة التي تقدر عليها، ولا يتساهل معك إذا قدرت على ركن ألا تفعله، هذا أمر يجب أن يكون في الحسبان. عدد الركعات، ما يقرأ فيها، يعني في غاية التيسير، ولا تأخذ من الإنسان وقتا.
1: هذا فيما يتعلق بالصلاة. دكتور، نشير إلى الزكاة بشكل سريع.
0: الزكاة فيها مظاهر تيسير كثيرة جدا. أولا، أول تيسير أن الله تبارك وتعالى من يجب الزكاة على كل الناس، وإنما أوجبها على من ملك نصابا. هذا أمر. الأمر الثاني، الله تبارك وتعالى يسر على الناس وجعلها 2.5%، يعني حاجة بسيطة جدا لا تكاد تذكر، وإنما هي تطهير للإنسان. تطهير للإنسان يعني تطلع ولا ما تطلع؟ طيب 2.5% بالله عليك ما ماذا تمثل يعني؟ لو عندك مليون طلع 25,000، يعني الله أعطاك مليون، ما أنت قادر تعطيه 25؟ يعني الله أعطاك مليون وأنت تبخل على عياله ب25,000 ريال، 25,000 ريال، يعني شيء لا يذكر. أيضا من التيسير في الزكاة أن الإسلام جعل الزكاة من الأموال، واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها،
1: من جنس المال،
0: أن الزكاة تكون من جنس المال، ولا يكلفون القيمة، ولا يكلفون إيه القيمة.
1: بمعنى لو كان لديه مثلا غنم، أو
0: لو كان لديه غنم لا يطالب بالمال، بل يطالب بالغنم. طيب طالبناه بالغنم، تيسير آخر، إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، يعني أيضا ستأخذ من جنس المال، إياك أن تشق عليه فتأخذ ما يحب. والإنسان قد يحب شيئا من المال
1: على غيره،
0: يكون له عنده مزية على غيره، لعرف عام، لشيء معين، سلالة معينة. قال وكرائم أموالهم. من التيسير أيضا أنك تدفع الزكاة، تصور عندما تعلم أن الزكاة ستخرج إلى مكان آخر تشق على نفسك، لكن عندما تعلم أن فقراء منطقتك من وكثير منهم من أهلك، أن هذه الزكاة ستذهب لهم، ماذا تصنع؟ تدفعها. طيب المهم كل هذه تيسيرات أيضا أنت لا تظلم فيها. قال واتق دعوة المظلوم، كلها في سياق الزكاة.
1: جميل،
0: كلها في سياق الزكاة. نعم.
1: الصوم دكتور،
0: الصوم الله تبارك وتعالى أمر بالصوم،
1: وذكر الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم،
0: بعد أن قال فمن كان منكم مريضا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة
1: من أيام
0: من أيام أخر. بمعنى أن الصوم أنت تقدر، أولا شوف في الصوم كيف يسر الله. أولا الوصال الذي كان واجبا على من كان قبلنا نهى الله عنه وحرمه الإسلام، يحرم الوصال. واحد. الأمر الثاني، حرص الإسلام على أن يكون الوقت بين الإفطار وبين السحور
1: طويل،
0: لا ضيقا جدا. حرص، يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
1: أيوه.
0: هذا من الحرص على أن يكون الوقت بين الإفطار وبين السحور أن يكون قليلا، لأنك لما تؤخر السحور وتعجل الفطور أنت تقلل المسافة التي يكون فيها الإمساك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، المقصود الانقياد، المقصود إيه؟ الانقياد. من التيسير أن الإنسان يكف عن الطعام والشراب ولا يكف عن شيء آخر، تمام، يعني لا يكف عن النوم، لا يكف عن
1: الكلام،
0: يعني عن الكلام،
1: عن البيع، عن الشراء،
0: عن البيع، عن الشراء،
1: عن يعني المصالح،
0: عن حياته كاملة يقيمها. اللهم يؤدبه بأن يمنعه من الصخب، يمنعه من الشتم.
1: جميل.
0: يمنعه من الأشياء التي تضره، الأشياء التي تضره، لأن الصخب والغضب في حال الصوم ترتفع بعض المواد تؤدي إلى الإضرار بالإنسان. فمنعه من بعض التصرفات إنما هو حماية له وحفاظ على صحته.
1: نختم حديثنا دكتور بالحديث عن الحج، والحج أبرز مظهر من مظاهر التيسير فيه هو لمن استطاع إليه سبيلا.
0: أولا الحج لا يجب، مع أنه ركن من أركان الإسلام، لا يجب إلا على من قدر عليه،
1: على المستطيع.
0: المستطيع،
1: وهذا ملفت حقيقة عظيم جدا،
0: تيسير من الله عز وجل. لو كان لا يتم إسلام الإنسان إلا بالحج لكان هناك مشقة عظيمة، ليس كل الناس يملك تكاليف الحج أو يقدر على تبعاته من المشقات من السفر وحتى بدون مشقة. لو قلنا فرضنا الآن أعلن الحج مجانا، في ناس يقول لك والله ما استطيع اروح، انا مريض، انا تاعب، انا طيب. اذا لمن استطاع اليه سبيلا. ايضا كان هناك طريق غير امنه اذا لم يوجد المحرم، اذا يعني امور اخرى، يعني ممكن يكون الانسان مستطيعا ومع ذلك لا يجب عليه الحج الا اذا تيسر له امن الطريق والزاد والراحله والصحه
1: واستطاع إليه.
0: يعني كلها تدخل ايه في الاستطاعه. في الحج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر كان يسأل فما سئل عن شيء إلا قال افعل
1: ولا حرج.
0: طبعا هذا الأمر لا ينبغي أن نأخذه على أن الإنسان يعني أن نخرج بالحج على عدم الانتظام، ولكن هو سأله من قدم النحر قبل الحلق، ومن قدم الحلق قبل النحر، ومن قدم الرمي قبل طواف الإفاضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول افعل ولا حرج، وهذا يدل على أن الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج.
1: جميل، الله يعطيك العافية يا دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتكم. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. شكرا
0: جزيلا. شكر الله لكم أخي الشيخ وائل، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم لك والمستمعين الكرام بما قلنا وبما سمعنا.
1: إن شاء الله مستمعين الكرام في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام. هو
2: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
0: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
0: التفسير الميسر.
2: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادعوا لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
0: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
0: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عدداً من الأنبياء. نقف عند هؤلاء الأنبياء تعريفاً بسيطاً جداً من حيث النسب. الله سبحانه وتعالى قال: كما أوحينا إلى نوح. ونوح عليه السلام نسبه يرجع إلى آدم كما هو أمامنا. وبين نوح وآدم عشرة من الآباء بين نوح وآدم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إلى نوح والنبيين من بعده. ثم ذكر الأنبياء من بعد نوح: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إبراهيم نسبه يرجع إلى نوح، نسبه عليه السلام إبراهيم يرجع إلى نوح. وإبراهيم بينه وبين نوح من الآباء 9 من الآباء، بين إبراهيم وبين نوح 9 من الآباء. وإبراهيم له ابنان: الابن الأول إسحاق، ثم ابن إسحاق يعقوب، والأسباط أبناء يعقوب. الابن الثاني لإبراهيم هو إسماعيل. إذن إبراهيم له ابنان: الابن الأول إسماعيل، والابن الثاني إسحاق. وإسحاق له ابن وهو يعقوب الذي يسمى إسرائيل. ويعقوب له عدة من الآباء من الأبناء يسمون الأسباط، يسمون الأسباط. والنبي صلى الله عليه وسلم محمد يرجع نسبه إلى إسماعيل. الله سبحانه وتعالى يقول: إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وعيسى وأيوب. أيوب عليه السلام نسبه يرجع إلى إبراهيم، بينه وبين إبراهيم 5 من الآباء، يرجع نسبه إلى إسحاق ابن إبراهيم. هذا أيوب عليه السلام. كذلك وأيوب ويونس. يونس ابن متى، ومتى هذه أمه، يرجع نسبه عليه السلام إلى بنيامين ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إذن يرجع نسبه إلى إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: وهارون، هارون هو أخ لموسى، وموسى وهارون بينهم وبين إبراهيم ستة من الآباء، يرجعون إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يرجعون إلى يعقوب الذي قلنا أن يعقوب اسمه يسمى إسرائيل، يرجع إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وهارون وسليمان، سليمان عليه السلام، سليمان وداود، داود أبو سليمان، وبين سليمان وإبراهيم 12 أب، بين سليمان وإبراهيم، وبين داود وإبراهيم 11، وهذا واضح. يقول الله سبحانه وتعالى في نرجع إلى الآية: وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط قلنا أبناء يعقوب، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، يعني اسم للكتاب الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، كما أن اسم الكتاب الذي أعطاه الله أنزله الله على محمد هو القرآن، فداود اسم الكتاب المنزل إليه زبور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ورسلا، يعني وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ممن لم نذكر اسمه، ورسلا لم نقصصهم عليك، فعدد الأنبياء لا يحصيهم إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكلم الله موسى تكليما، يعني بلا واسطة. يقول الله سبحانه وتعالى: رسلا أرسلنا رسلا من قبلك مبشرين بالثواب لمن آمن، ومنذرين بالعقاب لمن كفر، وأرسلنا هؤلاء الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة، تقال بعد الرسل بعد إرسال الرسل، حتى لا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فبعثنا هؤلاء الرسل لقطع عذرهم، وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه وتدبيره، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. تنبيه: لم يصح شيء في سبب نزول هذه الآية، لكن الله يشهد، يشهد بمعنى يبين نبوتك، بما أنزل عليك من القرآن المعجز. قال الله سبحانه وتعالى: أنزله، يعني أنزل القرآن بعلمه، يعني أنزل القرآن وهو عالم به، وأنزله وفيه علم، والملائكة يشهدون لك بذلك، وكفى بالله شهيدا على ذلك. إن الذين كفروا وصدوا، كفروا بالله وصدوا الناس عن سبيل الله، عن دين الإسلام، بكتمهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل اليهود، وبأنواع الصد عن سبيل الله، قد ضلوا ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق. إن الذين كفروا بالله وظلموا، ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وظلموا الناس، وأعظم الظلم، أعظم ظلم الناس كتمان العلم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، لم يكن الله ليغفر لهم، يعني من مات منهم على الكفر، لم يكن الله ليغفر لهم، أي من مات على الكفر، الله سبحانه وتعالى لم يكن ليستر عليهم قبيح أفعالهم، بل يفضحهم في الدنيا فيعاقبهم بالقتل والجلاء والسبي، وبالآخرة بالنار، فليهديهم طريق، لا يهديهم طريق ينجون إليه. قال الله سبحانه وتعالى: إلا طريق جهنم، يعني الطريق المؤدي إلى جهنم، خالدين فيها، يعني يقدر خلودهم فيها إذا دخلوا فيها يوم القيامة، خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا، أي هينا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أهل مكة وغير أهل مكة، قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالحق من ربكم، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم خيرا لكم مما أنتم عليه من الكفر والشرك، وإن تكفروا بمحمد فإن لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا فلا يضره كفركم، وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه بهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب، المراد النصارى، يا أهل الإنجيل، لأن الخطاب موجه لهم، يا أهل الكتاب لا تغلوا، لا تتجاوزوا الحد في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إلا القول الحق. فيجب عليكم أن تنزهوا الله عن الشريك وعن الولد. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها، كلمته ألقاها يعني أوصلها الله إلى مريم، وروح منه، روح منه يعني هو ذو روح منه، أضيف إلى الله سبحانه وتعالى من باب التشريف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني من عند الله، وروح منه يعني روح من عند الله، روح يعني ذو روح، فليس هو إله، روح منه يعني من عند الله سبحانه وتعالى، يعني الخلق من عند الله سبحانه وتعالى. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا الآلهة ثلاثة، الله وعيسى وأمه مريم، هم يقولون الآلهة، النصارى يقولون الآلهة ثلاثة، الله وعيسى وأمه، انتهوا عن ذلك خيرا لكم، خيرا لكم، وهو خير لكم من هذا الشرك، التوحيد خير لكم من الشرك. إنما الله إله واحد، سبحانه ننزه عن أن يكون له ولد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا، والملكية تنافي النبوة، وكفى بالله وكيلا، يعني شهيدا على ذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر الروح، الروح في القرآن لها معاني، المعنى الأول الروح بمعنى الرحمة، قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين، هنا بمعنى الرحمة، وتأتي بمعنى المعنى الثاني جبريل، قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الروح هنا بمعنى جبريل، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين. المعنى الثالث للروح بمعنى الوحي، قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره، يعني بالوحي، بالوحي من أمره. المعنى الرابع الروح بمعنى عيسى، قال تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح، المراد عيسى يعني ذو روح. المعنى الخامس الروح الذي يحيا معه الإنسان، قال تعالى: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي ثم سواه ونفخ فيه من روحي ويسألونك عن الروح. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لن يستنكف، لن يتكبر المسيح الذي زعمتم أنه إله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون كذلك، لا يستنكفون المقرب عند الله، لا يستنكفون المقربون عند الله، لا يستنكفون أن يكون عبيدا لله، عبيدا لله. وهذا رد على من قال بأن عيسى إله، عيسى إله. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، ثواب أعمالهم في الآخرة، ويزيدهم من فضله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادة الله سبحانه وتعالى فيعذبهم عذابا أليما مؤلما، وهو عذاب النار. هذا إشارة إلى أن عيسى لو تكبر عن عبادة الله فيعذبه الله، ولا يجدون لهم من دون الله، يعني غير الله، وليا يدفع عنهم العذاب، ولا نصيرا يمنعهم من العذاب وينصرهم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان، يعني حجة من ربكم، حجة من الله عليكم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم محمد. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، مبينا أي بينا، وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به وثقوا بالله سبحانه وتعالى فسيدخلهم في رحمة منه، وهي الجنة، وفضل زيادة على دخول الجنة، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى، ويهديهم إليه صراطا، يعني طريقا مستقيما، وهو دين الإسلام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة النساء: يستفتونك، أي يسألونك في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة. ما معنى الكلالة؟ شرح الله سبحانه وتعالى بقوله: إن امرؤ هلك، هلك بمعنى مات، ليس له ولد، يعني مات رجل ليس له ولد ولا والد، وله أخت من أبوين، يعني شقيقة، أو أخت من أب، الحكم فلها نصف ما ترك. مثال: رجل مات والورثة فقط أخت شقيقة مع عم. الله سبحانه وتعالى يقول: وله أخت، قال فلها نصف ما ترك، الأخت لها النصف، والباقي نقول مثلا الباقي للعم، أو الآن أخت شقيقة أو أخت لأب. كذلك لو ترك يعني أخت لأب مع عم، الأخت لأب النصف والباقي للعم، الباقي للعم. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، أخت واحدة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هو يرثها، لو ماتت امرأة ولها أخ شقيق، قال هو يرثها، يأخذ كل الميراث اللي هو الأخ الشقيق، بشرط إن لم يكن لها ولد. لكن إن وجد ولد، لو الآن إذا لم يوجد ولد الأخ الشقيق يأخذ الميراث كاملا. لو وجد ولد، الولد يعني ابنها، إذا وجد ولد الأخ الشقيق لا يرث، الأخ الشقيق لا يرث، وإنما الميراث يكون للابن، يكون للابن له الميراث كاملا. قال الله سبحانه وتعالى: فإن كانت اثنتين، يعني أختين، مات هذا الرجل عن أختين أو عن ثلاث أخوات شقائق، مات عن ثلاث أخوات شقائق، الله سبحانه وتعالى يقول: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إن كانت اثنتين أو أكثر، كان ثلاث أو أربع، الله سبحانه وتعالى يقول: فإن كانت اثنتين الحكم فلهما الثلثان مما ترك. الأخوات الشقائق يرثون الثلثان بشرط ما فيه ولد، بشرط ما فيه ولد. ومثلا لو نقول لو يوجد مثل عام، يأخذ هو الباقي، يأخذ الباقي. لو وجد، قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانوا إخوة، وإن كانوا يعني الورثة إخوة رجالا ونساء، قال: فللذكر مثل حظ الأنثيين. لو وجد ابن، مات شخص عن ابن وبنت، فالميراث بينهم، البنت لها نصيب واحد والابن له سهمان، له سهمان، فنقسم مثلا المال إلى ثلاثة أجزاء: جزئين للابن وجزء واحد للبنت. يبين الله لكم، يبين الله سبحانه وتعالى لنا شرائع الدين، ألا تضلوا، لأجل ألا تضلوا، والله بكل شيء عليم. ومن ذلك تقسيم الميراث. وروى الشيخان عن البراء أن هذه الآية آخر آية نزلت من الفرائض. ثم قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، أولا سورة المائدة مدنية على القول الراجح، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي العهود المؤكدة بينكم وبين الله، والعقود المؤكدة والعهود المؤكدة بينكم وبين الناس، أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام يشمل الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها مما يؤكل، يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام أكلا بعد الذبح، بعد الذبح، إلا ما يتلى عليكم، ما يتلى عليكم تحريمه في قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، غير محل الصيد وأنتم حرم. يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام غير مستحل الاصطياد حال كونكم حرما، يعني وهو محرم لا يجوز له أن يصيد. إن الله يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، شعائر الله يعني معالم دينه، مثلا الصيد في الصيد في الإحرام ونحو ذلك، ولا الشهر الحرام، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني ولا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه، ولا الهدي، لما أهدي إلى الحرم من النعم لا يجوز لكم أن تتعرضوا له، ولا القلائد، كانوا يقلدون بها شجر الحرم ولأجل أن لا يعني يتعرض لها، فكذلك لا تعتدوا عليها، ولا آمين البيت الحرام، آمين أي قاصدين، يعني لا يجوز لكم أن تتعرضوا أو تقاتلوا الذين يقصدون البيت الحرام يبتغون فضلا يعني رزقا من ربهم، التجارة أو العبادة، ورضوانا يعني يقصدون رضوان الله بقصدهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم، فاصطادوا. إذا حللتم من الإحرام فيجوز لكم الصيد. ولا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن أي بغض، شنآن قوم، بغض قوم، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بالقتل. يعني لا يحملنكم بغض أهل مكة الذين صدوكم عن المسجد الحرام، لا يحملنكم هذا البغض أن تعتدوا عليهم وتقاتلونهم وتأخذوا أموالهم في الحالات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وتعاونوا على البر، البر ما أمرتم به، والتقوى بترك ما نهيتم عنه، ولا تعاونوا على الإثم يعني المعاصي، والعدوان أي التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله، خافوا عقاب الله بأن تطيعوا الله سبحانه وتعالى، إن الله شديد العقاب لمن خالفه. ننبه إلى أن الآية التي ذكرناها ذكرت أحكاما بعضها منسوخ، مثل تحريم الشهر الحرام هذا منسوخ. الثاني آمين البيت الحرام إذا كانوا مشركين، إذا كانوا مشركين غير معاهدين فهؤلاء يتعرض لهم. كذلك هدي المشركين إذا لم يكونوا بيننا وبينهم أمان.
0: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر،
3: التفسير الميسر.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، أي أكل الميتة، والدم أي المسفوح كما في سورة الأنعام، ولحم الخنزير كذلك حرم علينا، وما أهل لغير الله به. وما أهل أي ذبح، الذي يذبح لغير الله يعني ذبح على اسم غير الله سبحانه وتعالى. والمنخنقة الميتة خنقا، والموقوذة المقتولة ضربا، والمتردية أي الساقطة من علو إلى أسفل فماتت، والنطيحة المقتولة بنطح بهيمة أخرى. وما أكل السبع يعني أكل السبع منه إلا ما ذكيتم، إذا أدركتم شيئا مما ذكر فيها الروح فذبحتموه فلا بأس أن تأكلوا، فهو ليس بمحرم. وما ذبح على النصب، النصب يعني الأصنام، وما ذبح على النصب بمعنى اللام، يعني وما ذبح للنصب يعني ذبح للأصنام، ذبح بقصد الأصنام. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، تستقسموا يعني تطلبوا تطلبوا القسم يعني تطلبوا الحكم بالأزلام. الأزلام طريقة معينة يعني حتى يعرفوا فيها هل مثلا يفعلون هذا الأمر أو لا يفعلونه. كانوا إذا أرادوا مثلا سفرا يكتبون في قطعتين أو في حجرين أو في حصتين أو في خشبتين ونحو ذلك. الأولى أمرني ربي، والثانية نهاني ربي، ثم يخلطونهما، فأيهما خرج عملوا به، هذا يسمى الأزلام. قال ذلكم فسق، يعني هم يفعلون هذا يتصورون أنه هو الذي يدل على الخير، يعتقدون أنه هو الذي يدلك على الخير. والله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتفاؤل ونهانا عن التطير. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني يئسوا من أن ترتدوا عن هذا الدين بسبب أن هذا الدين قد قوي. فلا تخشوهم، لا تخشوا الكفار واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم، في هذا الوقت أكملت لكم دينكم، يعني أحكام الدين وفرائض الدين، وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الدين وبدخول مكة، ورضيت لكم الإسلام دينا. روى البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية من كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هي؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها، والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله، وهو قائم بعرفة في يوم جمعة. يقول سعيد بن جبير: عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أحد وثمانين يوما. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى مما سبق، في مخمصة، في مجاعة، صار في مجاعة فاضطر أن يأكل مما حرم الله، غير متجانف يعني مائل لإثم لمعصية، فإن الله غفور له ما أكل، رحيم به في إباحة هذا المحرم، بخلاف المائل إلى إثم كقاطع الطريق والباغي، فلا يحل له الأكل، بمعنى أن الله يعاقب على الأكل. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك يا محمد ماذا أحل لهم من الطعام، قل أحل لكم الطيبات المستلذات، وما علمتم من الجوارح، يعني وصيد ما علمتم من الجوارح، يعني من الكلاب والسباع والطير، مكلبين، يعني إذا أرسلتموه على الصيد معلم، تعلمونهن أي تؤدبونهن مما علمكم الله من أداب الصيد، فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا أمسكنا عليكم يعني لكم، إذا أمسكنا لكم صدنا لكم يجوز لك أن تأكل، أما إذا صاد الكلب لأجل أن يأكل فلا يجوز لك أن تأكل منه، فلا يجوز لك أن تأكل منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم أي لكم. واذكروا اسم الله عليه عند إرسال الكلب أو الطير، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فمن صفات الله سبحانه وتعالى أنه سريع الحساب. لو أن رجلا قال: ما خلق الله من الإنسان، كيف يحاسب الله سبحانه وتعالى جميع البشر من آدم إلى قيام الساعة، أعداد هائلة لا يعلمها إلا الله، نقول هذا بمقياس البشر، هذا لا يتصور. أما في قدرة الله سبحانه وتعالى، فقدرة الله ليست بمحدودة، نحن لا نعلم كيفية الحساب، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه سريع الحساب. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، يعني المستلذات، وطعام. وارفع نداءك في جلال، والشرب يسبح في الخطاب، يجوز أجواء المجالس لصوتك يا بلال. وارفع نداءك في جلال، والشرب يسبح.
4: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

في إذاعة ذكركم. الذين أوتوا الكتاب يعني ذبائح اليهود والنصارى حل لكم وطعامكم تطعمونهم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. المحصنات يعني العفيفات، وليس معنى المحصنات أي المتزوجات. الله قال في سورة النساء والمحصنات من المؤمنات، المحصنات هناك يعني المتزوجات، أما هنا والمحصنات من المؤمنات أي الحرائر العفيفات. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي العفيفات من الذين أوتوا الكتاب، وكذلك الحرائر من قبلكم. هذا يجوز لك أن يجوز للمسلم أن يتزوج المحصنة من المؤمنة والمحصنة من الذين أوتوا الكتاب اليهودية أو النصرانية. إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن محصنين، يعني قاصد الإحصان هنا الزواج، تقصد الزواج، غير مسافحين يعني معلنين السفاح أي الزنا بهن، ولا متخذي أخدان، الأخدان يعني الصديق بالسر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني ومن يرتد فقد حبط عمله الصالح قبل ذلك، فلا يعتد بعمله ولا يثاب عليه، وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات على ردته ولم يتب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق أي مع المرافق كما بينته السنة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا هذه تعود إلى الرؤوس، تمسح الرأس، ألصق يدك برأسك فامسحها. قال الله سبحانه وتعالى: وأرجلكم، عطفا على أيديكم، قال الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم بالنصب، يعني اغسل، الغسل يكون للوجه واليدين والرجلين. وأما على قراءة وأرجلكم مضافة إلى الرؤوس فلا يستفاد منها المسح، وإنما هذا يجوز في اللغة العربية الجر قالوا للمجاورة. وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين كما بينته السنة، وإن كنتم جنبا فطهروا، يعني اغتسلوا لأجل الطهارة لأجل الصلاة. وإن كنتم مرضى، مرضا يضره الماء، أو على سفر أي مسافرين مسافة قصر، أو جاء أحد منكم من الغائط يعني بمعنى أحدث، أو لامستم النساء المراد الجماع فلم تجدوا ماء يعني طلبتم الماء فلم تجدوه، فتيمموا، تيمموا بمعنى اقصدوا، التيمم يعني القصد، فتيمموا صعيدا طيبا أي أي ترابا طاهرا. ثم بين كيفية المسح فقال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تضرب ضربة واحدة فتمسح بها وجهك ويديك، اليد هنا بمعنى الكف وليس المراد اليد إلى المرفق، وإنما اليد بمعنى الكف هنا. وتضرب التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين. قال الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، من ضيق فيما فرض الله سبحانه وتعالى عليكم من الوضوء والغسل والتيمم، ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والذنوب، وليتم نعمته عليكم بالإسلام ببيان شرائع الدين، لعلكم تشكرون نعمه.
واذكروا نعمة الله.

0: الله عليكم يعني بالإسلام وميثاقه، الميثاق يعني العهد، وميثاقه الذي واثقكم به يعني عاهدكم به إذ قلتم للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعتموه سمعنا وأطعنا في كل ما تأمرنا به وتنهانا مما نحب ونكره، واتقوا الله في ميثاقه يعني لا تنقضوه، إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب، فكذلك بغير ما في القلوب أولى. والله سبحانه وتعالى كرر النعمة، والنعمة في القرآن على معاني. المعنى الأول النعمة بمعنى الدين والكتاب، قال تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني بدلوا الدين. المعنى الثاني للنعمة الثواب، قال تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي بثواب. المعنى الثالث النعمة بمعنى النبوة، قال تعالى الذين أنعمت عليهم بالنبوة، وأما بنعمة ربك فحدث، أي النبوة. المعنى الرابع النعمة بمعنى الإحسان، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. المعنى الخامس النعمة بمعنى الإسلام، والعاشر النعمة بمعنى العتق، وقد ورد في آية واحدة الإسلام والعتق. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه، أي بالعتق، أي بالعتق وهو زيد ابن حارثة، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين يعني قائمين لله بحقوق الله سبحانه وتعالى شهداء بالقسط أي بالعدل، ولا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن قوم يعني بغض قوم من الكفار على ألا تعدوا فتنالوا منهم وتقاتلوهم لعداوتهم وتأخذوا أشياء لا يجوز لك أن تعتدي عليه. قال الله سبحانه وتعالى اعدلوا حتى مع العدو ومع الولي، هو يعني العدل هو أقرب للتقوى، لتقوى الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدا حسنا في الآخرة، لهم مغفرة للذنوب وأجر عظيم وهو الجنة في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفريق الأول أهل الجنة ذكر الفريق الآخر، والذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وكفروا برسله وكذبوا بآياتنا أي بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، أولئك أصحاب الجحيم مأواهم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، نعمه كثيرة جدا، فضله علينا كثير، ومن ذلك إذ هم قوم يعني قريش أن يبسطوا أن يمدوا إليكم أيديهم ليفتكوا بكم ليقتلونكم فكف أيديهم عنكم وعصمكم مما أرادوا بكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بما يذكره بعد قليل وبعثنا يعني نصبنا وبعثنا منهم 12 نقيبا، من كل سبط نقيب يعني كفيل يكون كفيلا عن قومه. بعثنا، البعث في القرآن له معاني، المعنى الأول البعث بمعنى الإلهام، قال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، المعنى الثاني البعث بمعنى الإحياء، ثم بعثناكم من بعد موتكم فأماته الله 100 عام ثم بعثه. المعنى الثالث البعث بمعنى الإيقاظ من النوم، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. المعنى الرابع البعث بمعنى التسليط، قال تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد سلطنا عليكم. المعنى الخامس البعث بمعنى الإرسال، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. المعنى السادس التنصيب، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. والآية التي أمامنا وبعثنا منهم 12 نقيبا أي نصبنا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وقال الله إني معكم، قال الله لهم إني معكم بالعون والنصرة، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، عزرتموهم أي نصرتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا معناه الإنفاق في سبيل الله، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم القيامة، فمن كفر بعد ذلك بعد هذا الميثاق منكم فقد ضل سواء السبيل. ضل بمعنى أخطأ، سواء السبيل أي طريق الحق، طريق الحق، لكنهم نقضوا الميثاق. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم، الميثاق الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى نقضوه، لعناهم أبعدناهم عن رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسية لا تلين لقبول الإيمان، يحرفون الكلم الذي في التوراة، يحرفون أحكام الله في التوراة، ومن ذلك تحريفهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم، يحرفون الكلم عن مواضعه التي وضعها الله عليها، يعني يبدلون المعاني، ونسوا حظا مما ذكروا به، ونسوا أي تركوا، والنسيان يأتي بمعنى ترك كما ذكرنا سابقا، ونسوا حظا أي نصيبا مما ذكروا به مما أمروا به في التوراة، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تطلع يعني تظهر، ولا تزال تطلع على خائنة منهم يعني على خيانة منهم بنقض العهد وغيره، إلا قليلا منهم ممن أسلم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي والنصارى كذلك، الذين قالوا إنا نصارى كذلك أخذنا ميثاقهم كما أخذنا على بني إسرائيل يعني على اليهود، فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا بمعنى تركوا، حظا يعني نصيبا مما ذكروا به في الإنجيل من الإيمان وغيره، يعني نقضوا الميثاق، فأغرينا بينهم، أوقعنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بتفرقهم واختلاف أهوائهم، فكل فرقة تكفر الأخرى، وسوف ينبئهم الله في الآخرة بما كانوا يصنعون في الدنيا، فيجزيهم الله سبحانه وتعالى عليه. والنسيان على وجهين، الوجه الأول الترك مع العمد، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، وقال الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، والآية التي أمامنا فنسوا حظا مما ذكروا به، كذلك يأتي النسيان خلاف الذكر، خلاف التذكر، ضد التذكر. قال تعالى: فإني نسيت الحوت لا تؤاخذني بما نسيت سنقرئك فلا تنسى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم، يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون، يعني تكتمون، من الكتاب، من التوراة والإنجيل، مثل آية الرجم وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعفو عن كثير فلا يبينه، إذ لم يكن فيه مصلحة. قد جاءكم من الله نور، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب، وهو القرآن، مبين، أي بين ظاهر. الله سبحانه وتعالى قال: ويعفو عن كثير. العفو في القرآن له معاني. المعنى الأول العفو، أي الصفح والمغفرة. ولقد عفى الله عنهم ويعفو عن كثير، يتجاوز، عفى الله عنك. المعنى الثاني العفو بمعنى الترك، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني يترك المهر، يترك المهر، وهو قريب من المعنى الأول. المعنى الثالث العفو بمعنى الفاضل من المال. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الفاضل من مالك، الزائد من مالك. وقال تعالى: خذ العفو، أي الفاضل من المال. المعنى الرابع العفو بمعنى الكثرة. قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني كثروا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يهدي به، يعني بالكتاب، يهدي به الله من اتبع رضوانه بأن آمن سبل السلام، طرق السلامة، ويخرجهم من الظلمات، أي الكفر، إلى النور، أي الإيمان، بإذنه، يعني بإرادة من الله سبحانه وتعالى، ويهديهم إلى صراط مستقيم، وهو دين الإسلام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، حيث جعلوه إلها، وهم اليعقوبية، فرقة من النصارى. وإلا كثير من النصارى يقول الله ثالث ثلاثة، لكن هذه الطائفة جعلته إلها. قل فمن يملك، يعني يدفع من الله، أي من عذاب الله، شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لا أحد يملك أن يدفع عذاب الله عن أحد، إذا أراد الله أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولو كان المسيح إلها لا قادر أن يدفع عذاب الله. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، ومن ذلك عيسى ابن مريم وأمه، والله على كل شيء قدير، على كل شيء يريده قدير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: هو تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل فيكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. فنزل في قبرها. رواه البخاري. لم يقارف، لم يرتكب ذنبا، وقيل لم يجامع أهله. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها بعد موت عمر رضي الله عنه، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببعض بكاء أهله عليه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم ليبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أهلا بكم أيها الأحبة. في ظل تسارع الحياة وكثرة الانشغالات، أصبح كثير من الناس يعيشون بين استحضار الماضي والقلق من المستقبل، ويغفلون عن الحاضر الذي هو مساحة العيش الحقيقية، مما يجعل الحديث عن الاستمتاع باللحظة والحضور الذهني أمرا مهما لتحقيق التوازن النفسي.
2: للنقاش حول هذا الموضوع نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة في بنت أحمد الحمران، المتخصصة النفسية. أستاذة في، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذة في، وحياك الله معنا في فقرة نسيم الصباح.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل الخير.
2: الله يبارك فيك. أستاذة في، تعلمين موضوعنا يحمل عنوان الاستمتاع باللحظة بين حضور القلب وتجاوز ضغوط الحياة. بكونك مختصة في المجال النفسي ولك باع طويل في هذا المجال، بداية وكمقدمة واستهلالية للموضوع، كيف تعرف الأستاذة في الاستمتاع باللحظة من منظور نفسي؟
3: الاستمتاع باللحظة من منظور نفسي بكل بساطة هو قدرة الشخص على أنه يوجه انتباهه الكامل للحظاته الحالية وحاضرة، مشاعره، أفكاره، إحساسه باللي يحيط حوله، بدون ما ينشغل أي انشغال مفرط في أشياء مثلا في الماضي أو في المستقبل أو بتخطيط الفكرة أو لحظة قادمة، أو أنه يكون في تنقل مستمر ما بين أفكاره ومشاعره، بين اللحظة اللي هو فيها وبين لحظات سابقة. لما يبدأ الإنسان يتقبل تجربته كما هي دون حكم، هو الآن في اللحظة هذه قاعد يعيش مشاعرها هي بدون ما يدخل معها أي أفكار أو مشاعر أخرى، هو الآن استمتع باللحظة وعاشها بطريقتها الصحيحة. فعلم النفس إحنا نربط هذا المفهوم بشيء إحنا نسميه اليقظة الذهنية، إني أنا أكون واعي ذهنيا للأشياء اللي تصير من حولي وأحس بهذه اللحظة بدون ما أنا أفكر بأشياء أخرى مستقبلية. بمعنى أني مثلا لما أكون في مناسبة معينة ما أفكر بالشيء اللي بسويه وأنا راجع للبيت مثلا، أو وش الشيء اللي بسويه بعد الدوام. هذه التفاصيل تمنعنا من أن نعيش اللحظة، فبالتالي يصعب علينا الاستمتاع فيها لأننا لا نستطيع أن نوجه مشاعرنا، إحساسنا وأفكارنا فيها.
1: نعم، جميل جدا. أستاذ في، إذن يعني لماذا يجد البعض صعوبة في العيش في الحاضر ودائما الانشغال المستمر بالماضي أو المستقبل؟
3: في أسباب كثيرة للأمانة، لكن أبرز الأسباب واللي أنا أجد أنها آفة العصر عندنا التفكير المستمر، القلق المستمر تجاه كل شيء، يبغى كل شيء يكون مثل ما هو يبغى، وش بيصير، كيف بيصير، متى بنسويه، طب ليش بنسويه. حتى نلاحظ الآن بعض الأطفال عندهم هذه الممارسات اللي طب إحنا الحين جينا مثلا البيت جدة، بعد بيت جدة وين بنروح، وش بنسوي. القلق المستمر والتفكير المستمر بالأشياء اللي تبغى تصير بعدين، هذا الشيء خلينا ما نستطيع أن إحنا نعيش في لحظتنا الحالية ونستمتع فيها في صورتنا الصحيحة. أيضا بعض الأشخاص عندهم الخوف من أنهم يندمون أو هم يخافون يجربون تجارب، وهذا شيء من تجارب مثلا سابقة هم جربوها، فيكون هو في اللحظة هذه ما يستطيع أن يستمتع فيها، يفكر في كل الاحتمالات اللي ممكن أنها تصير في هذه اللحظة بدل الاستمتاع في هذه اللحظة، وهذه مشكلة جدا كبيرة. أيضا كثير من الأشخاص تعودوا على أنهم يكونوا متشتتين بسبب نمط الحياة السريعة اللي إحنا نعيش فيها، فنلقاه متعود ولا يستوعب أن هذا والله نمط حياة سريع أو أن أنا عندي مشكلة. لا، يعتقد أنه هذا تشتت جزء من حياته، فيبدأ يقول والله أنا صاير أنسى بسرعة. طب ليش قاعد تنسى بسرعة؟ لأنك أنت مشتت، لأنك أنت ما تبقى تعيش حياتك ولا تستمتع فيها في لحظتها نفسها، فمشاعرك قاعدة تتخبط، لكنه هو ما يدرك لهذه الأشياء لأنه تعود على فكرة التشتت. أيضا في أشخاص يميلون إلى معتقدات خاطئة يرون فيها أن السيطرة المبالغ فيها هي حماية وأمان، فيعتقد أني أنا لما أسيطر وأنا في لحظتي هذه على وش بسوي بعد كذا، فأنا ماشي وفق جدول زمني، فأنا مسيطر على حياتي، أنا ما أشوف نمط حياة صحي، وأن هذا هو الأمان. وهذه هي طريقة التفكير الصحيحة، مع أنها مع الأسف العقل بطبيعته يميل للحماية، فلما إحنا نعطيه الحماية المفرطة إحنا راح نفقد الأشياء أو المتعات أو التأملات الحياتية اللي ممكن إنه يعيشها بهدوء واستقرار نفسي، ونحفز الجهاز العصبي بطريقة تخلق عندنا مشكلات فعلية مثل القلق، التوتر، نوبات في الهلع في بعض الأحيان، فيكون كأن العقل يقفز من الماضي للمستقبل للحاضر، ما يستطيع أن يعيش لحظته بصورتها الحقيقية بالنمط المثالي اللي سبحان الله خلق لأجله.
2: جميل جدا. من خلال كلامك الجميل هذا أستاذة في، ما هي أبرز الآثار النفسية لغياب الحضور الذهني في حياة الإنسان؟
3: واحد من أكثر وأبرز الآثار اللي أعتقد كثير من الأشخاص بدأوا يلاحظونها في حياتهم ضعف الاستمتاع في اللحظات اللي هم يعيشون فيها، هو ما عاد يقدر أنه يستمتع في شيء. نلقى بعض الأشخاص بعض الأحيان يخططون إلى مثلا طلعة معينة أو مناسبة معينة وينشغلون في التخطيط لها من وإلى، ويلا وش بنسوي وكيف بنسوي وكيف بنعمل ومتى بنروح ومتى بنجي، مثلا سواء كانت رحلة أو كانت مناسبة أو أين تكون. الإفراط في التخطيط لما تجي اللحظة نفسها وهم في يعني يخوضون هذه التجربة لا يستطيعون الاستمتاع فيها، وكأنها تأدية واجب. خلاص احنا خططنا لها، طيب يلا خلاص احنا بنخلصها، متى بنرجع وش بنسوي اذا رجعنا، طيب وش مثلا الرحلة القادمة اللي احنا بنخطط لها او وش الطلعة القادمة اللي احنا بنخطط لها. فيبدأ يكون عندنا ضعف في الاستمتاع بالحياة لأننا نعتقد انه في معايير معينة او توقعات معينة لازم احنا نوصلها عشان نستمتع باللحظة، فيكون في انفصال ما بين المشاعر وما بين اللحظات الجميلة اللي احنا نعيشها مهما كانت بساطتها، لأننا نعتقد كل ما خططنا زيادة كل ما وصلنا إلى درجة عالية من المثالية في مثلا هذه الرحلة أو في هذه المناسبة أنا بكون هنا وصلت إلى المتعة الحقيقية، بالرغم من أن هذا مع الأسف يعتبر تفكير خاطئ وغير صحيح. أيضا من أبرز الآثار النفسية تشتت الانتباه وقلة الإنتاجية. كثير أشخاص يجون في العيادة يقول والله أنا متشتت انتباهي، ممكن يكون عندي مشكلة في الانتباه مثلا، أو يعتقدون أن عندهم تشخيص معين، لكن الفعل يعني لو بنشوفها بصورة حقيقية وواقعية هو ما هو تشتت انتباه بقدر أنك أنت لسه مستبصر بلحظتك الحالية، ما اكتسبت مهارة اليقظة الذهنية نتيجة لأشياء مرة كثيرة قاعدة تزيد عندنا هذا التشتت. من الأشياء اللي تزيد عندنا التشتت موقع التواصل الاجتماعي، فنلقى بعض الأشخاص وهم في مناسبات اجتماعية لا يستطيعون أنهم يجلسون على الأقل قرابة نصف ساعة بدون ما يرجع يفتح جواله ويشوف وش فيه، وهذه مشكلة جدا كبيرة لأنه عقل الإنسان يعتقد أنه في مكانين في نفس الوقت، هو ما يفرق أنك أنت الآن ماسك جوالك لأنه إلى الآن هو قاعد يجيه أشياء مدخلات معينة، وفي نفس الوقت في المجلس اللي أنت فيه مدخلات معينة، فهذا الشيء يسبب تشتت الانتباه ويخلينا ما نستطيع أن نستمتع بلحظاتنا، إضافة إلى أن يحصل عندنا شعور بالفراغ، نحس أن أيامنا تمر لكن إحنا ما قاعدين نحس فيها بمشاعر، ما ندري وش قاعدين نسوي، ما ندري وش منجزاتنا، لأن الأيام تمر بسرعة وأنا ما أعيش اللحظة اللي أنا كنت فيها، كنت مشغول في أني أنا أخطط للحظة ثانية أو أفكر في لحظة سابقة أو أحلل مشاعر معينة في وقت غير مناسب لها، فبالتالي يصير عندنا غياب للمعنى في تفاصيل الحياة لأن ما كان في توازن من الأساس في عيش اللحظة نفسها، وبالتالي بناء على كل اللي ذكرناه راح يزيد القلق، يزيد التوتر، ترتفع احتمالية الاحتراق النفسي والإجهاد التعاطف وكثير من المشكلات اللي تأتي نتيجة للآثار اللي احنا ذكرناها.
1: نعم جميل جدا أستاذة في، يعني بالتالي كيف يمكن تنمية يعني مهارة التركيز والعيش في اللحظة وسط يعني زحام الحياة وضغوطها المختلفة والكثيرة؟
3: دائما أنا أذكر نفسي وأذكر كل المستمعين، أوقفي في لحظة تنفسوا الصعداء بكل بساطة، مهم أن نوقف ما بين الركض اللي في الحياة إحنا نركضه سواء كان في دواماتنا أو في حياتنا عند عائلاتنا أو في يعني الأشياء اللي إحنا نبغى نعيشها وأحلامنا وطموحاتنا، لا يضر أني أنا أخصص وقت من يومي لو مجرد 3 دقائق أنا أتنفس فيها بطريقة صحيحة. بعض الأحيان إحنا تعودنا سبحان الله على أن ربي خلقنا في مهارات، إحنا نعرف عندنا مهارات تأتي إرادية ومهارات لا إرادية، التنفس إحنا عندنا نعمة بس تعودنا عليها، ما نوقف مرات وناخذ نفس حقيقي فعلي ندرك فيه مشاعرنا، وهذه واحدة من أهم المهارات اللي إحنا لو نسويها في يومنا بنلقى نفسنا أصبحنا أكثر تركيز ووعي واستبصار للأشياء اللي تصير من حولنا. إضافة إلى أني أوقف أسوي أكثر من نشاط في نفس الوقت، وهذه قد تكون من الأخطاء الشائعة المنتشرة، إنه بعض الأشخاص مثلاً هم يأكلون بنفس الوقت، يشتغلون بنفس الوقت، يسمعون الأحد يسولف عليهم، وكأنهم يبغون يسوون كل هذه الأشياء في وقت واحد. هذه من أكثر الممارسات الخاطئة اللي تزيد نسبة التشتت، تخلي مشاعرك متخربطة. أنا ما أستطيع إني أنا أعيش اللحظة نفسها لأني أكون مشتت بين أكثر من مهمة، وهذه بحد ذاتها تخلينا تلقائيا نفقد الاستمتاع بلحظاتنا. أيضا ما نخلي المهام في يومنا جدا كبيرة وكأن الهدف إني أنا كذا أخلص المهمة وانتهينا. أحاول قدر المستطاع أعطي الأولوية فالأولوية، أقلل عدد المهام اليومية عشان أنا أستطيع إني أعطي كل مهمة حقها، وفي نفس الوقت أكون قادر على الاستمتاع حتى في الأشياء اللي تثقلني أو الأشياء اللي أنا مجبر إني أنا أسويها. أحاول قدر الإمكان إني أنا أسويها بتوازن بطريقة ممتازة عشان ما أنا أتشتت أو أشعر إني أنا مضغوط أو يزيد عندي القلق أو التفكير المفرط، فيبدأ ينحاز يومي وما أقدر إني أنا أعيش لحظتي بصورة سوية. الأهم من هذا كله ملاحظة حواسنا، مهم جدا إن إحنا يعني ندرك الأشياء اللي حولنا. كم مرة دخلنا البيت في شيء جديد متغير إحنا ما انتبهنا له، حتى لو كانت لوحة جديدة أضافوها، مهم نشوف إحنا إيش قاعدين نشوف، وإيش قاعدين نسمع، وإيش قاعدين نحس. هذه التفاصيل كلها سبحان الله خلقت عشان تساعد عقلنا وتعززه، فمهم إن إحنا نستخدم هذه الممارسات بصورتها الصحيحة ولا نهملها، ونعتاد النعم اللي موجودة عندنا ونعتقد إنها شيء روتيني. هي أبدا ما هي شيء روتيني، هي نعم بعض الأشخاص قد يكونوا ظلموا منها، فمن المهم إن إحنا نحسس هذه الحواس، نشوف ليش من الأساس هي موجودة عندنا، ونزيد الاستبصار الذاتي. وهذا ما هو كلام تنظيري، البعض يعتقد إنه هو كلام تنظيري، لا مع الأسف كثير من الأشخاص يمر في مكان يروح فيه كل يوم وما ينتبه وش الأشياء اللي قاعدة تصير حوله، لأنه مشغول يفكر وش بيسوي وش بيهمل وش بي وش كيف بنصير وكيف اللحظة القادمة أنا وش بسوي. بينما أنت عندك اللحظة الآن اللي أنت موجود فيها، تستطيع أنك أنت تنظم مشاعرك عشان أنت تستطيع أنك تسيطر على مشكلات نفسية قد تحصل نتيجة لغياب الاستبصار الذاتي هذا بحد ذاته.
2: جميل جدا أستاذة في. يعني قبل قليل تحدثت عن وسائل التواصل الاجتماعي وانشغال بعض الناس بالجوال أثناء حضور المناسبات والزيارات العائلية وزيارات الأصدقاء، بيني لنا بشكل أكبر ما مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية على قدرتنا على الاستمتاع باللحظة في حياتنا أستاذة في؟
3: تأثيرها مع الأسف في بعض الأحيان يكون جدا كبير ومؤثر بشكل سلبي، خصوصا إذا تعود الدماغ على أنه يكون عنده تحفيز سريع ومتكرر ومستمر. لأن أنا أبغى الأشياء توصلني بسرعة، أبغى يكون في كم من المشاعر والمسمى ذكرنا قبل شوي والمدخلات اللي إحنا نشوفها ونتنقل فيما بينها بشكل سريع. فممكن يطلع لي مقطع أنا أشوفه يكون مثلا في مشاعر حزن أو في أشياء ممكن أنها تلمسني، بعدين ألف المقطع اللي بعده وألقاه مقطع مضحك فأجلس أضحك. هذا التعود والتحفيز المستمر والمتكرر مع الأسف يأثر علينا بشكل كبير، ويأثر على إدراكنا واستبصارنا لمشاعرنا نفس ما ذكرنا قبل شوي. إضافة أنها مع الوقت تقلل قدرتنا على التركيز الطويل، فنبدأ نبغى المهام بشكل سريع وبشكل يعني مستمر، لدرجة أن بعض الأشخاص اللي لاحظهم ما يستطيعون أنهم يسمعون التسجيل الصوتي بالسرعة الطبيعية، لا يبدأون يسرعونه. ليه؟ لأنه يبغى شيء يصير بسرعة، وهذه مشكلة وشيء غير طبيعي مع الأسف. مع الوقت راح يأثر على تركيزك، راح يأثر على جودة حياتك بشكل كبير، إضافة إلى أنها تربط لنا المتعة بالمقارنة، وهذه أعتقد أصبحت بديهية من البديهيات اللي كثير من الأشخاص يعرفونها ويشوفونها ويوعون فيها، أنها تخلينا نشوف المتعة مقارنة بالأشخاص الآخرين من حولنا، ونعتقد أن بدل ما إحنا نجرب بنفسنا تجربتنا ومتعتنا، لا والله تجربتي ما صارت نفس تجربة فلانة أو تجربتي ما صارت نفس تجربة فلان، فبالتالي لا ما هي ممتعة بنفس الطريقة، بالرغم من أنه مشاعر اللي كانت موجودة عند فلان مختلفة تماما، وقد يكون فيها بعض الأحيان بعض الزي العيب أو المبالغة في الكمالية، لكن خلاص نعتقد أن المقارنة هي الشعور الحقيقي، هو الشيء اللي لازم يصير، وهذه مشكلة فعلية، إضافة إلى أنها تجعلنا نعيش خارج إطار اللحظة، وهذا بحد ذاته منافي للشيء اللي إحنا نبغاه، أن نستمتع بلحظاتنا في حياتنا. لما أنا أكون مثلا في مناسبة اجتماعية وتوصلني رسالة من صديق أو صديقة، أو عفوا من أي أحد من حولنا ممكن أن يرسلنا، سواء كان في الدوام وأنا خارج أوقات عملي، هذا شيء غير صحيح أيضا، مع أنه ممكن كثير من الأشخاص ما يعني يزعلون من هذا الكلام، لكن هذه فعلا أنا لما أكون في مناسبة عائلية من المفترض أنها ما توصلني رسائل العمل ولا أتفاعل معها، لأن هذا ما هو وقت العمل، فمن المهم أني أنا أأجل هذا الشيء ولا أنغمس فيه، لأن برضو لأهلي مثلا عندهم حق علي، مهم أني أنا أجلس معاهم، مهم أني أنا أكون معاهم في كل حواسي، مو بس اسم أني أنا جالس معاهم. فهذه الأشياء تخليني أكون خارج إطار اللحظة، فممكن تجيني رسالة من العمل وأنا أعصب من الرسالة هذه، فبالتالي راح أتأثر، ويأثر هذا الموضوع على عائلتي وجلستي معهم، لأني أنا معصب من شيء خارجي، فبالتالي أنا ما عشت اللحظة ولا استمتعت فيها، أنا قاعد أشوف الإطار الخارجي، وهذه مشكلة من المشكلات اللي من المهم أن إحنا نسيطر عليها، ويكون عندنا حدود واضحة مع أنفسنا ومع المحيطين حولنا، أن مهما كان مثلا الجوال في يدي أو سهولة الوصول الآن في عصرنا الحديث، إلا أن في حدود مهم أنها توضع لحماية أنفسنا وصحتنا النفسية.
1: نعم، جميل جدا أستاذة في، يعني الذكريات أو الحنين إلى الماضي، أتحدث وأقصد الذكريات الجميلة والحلوة، يعني هل تؤثر على الاستمتاع بلحظاتنا أو تفقدنا هذا الاستمتاع؟
3: الحنين أنا أسميه سلاح ذو حدين مع الأسف. بعض الأحيان يجيك فيحفزك أنك أنت تسوي أشياء أنت كنت تحبها وترغب فيها، وبعض الأحيان وداهمنا في لحظات استمتاعنا فيعني يدمر هذه اللحظة السعيدة مثلا اللي احنا نعيش فيها، خصوصا اذا حنينا لاشخاص مثلا فقدناهم لا سمح الله، او اي اي اي شيء لم يعد موجود في حياتنا، فهو فعلا يؤثر على استمتاعنا في اللحظة، لانه كثير من الاشخاص مثلا يبغون يسوون شيء بعدين يتذكرون شيء سبق وسووه فينغمسون في افكارهم في هذا الحنين، فتبدا تتغير المشاعر، مثلا سواء كانت مشاعر فرح بدات تتحول لمشاعر مثلا اشتياق او حزن او الى اخره. لكن الفكرة الاساسية اللي أنا أعتقد أنها ساعدت كثير من الأشخاص بالتعامل مع شعور الحنين بشكل صحيح حتى وإن وجد، أني أنا أتذكر أن هذه نعمة أنا ربي أنعم علي فيها مرة أخرى في وقت آخر، فأنا أرجع نفسي للحظة نفسها وأستمتع فيها وأحمد الله مرارا وتكرارا أن الحمد لله جت هذه اللحظة مرة أخرى لي، حتى وإن فقدت بعض الأشياء، لكن الحمد لله هذه بحد ذاتها نعمة. وفي يعني أعتقد عندي الآن يتبادر إلى ذهني واحد من أكثر الأمثلة، سواء كان شهر رمضان أو العيد، لما إحنا نقول ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، بعض الأحيان لما ينعاد علينا ويبدأ الشهر الفضيل مثلا أو يجي العيد، كثير من الأشخاص يشعرون بالحنين والاشتياق لتفاصيل معينة مع أشخاص فقدوهم. في هذه اللحظات الحنين فعلا قد يكون شعور سلبي، لكن إحنا نقدر نذكر أنفسنا الحمد لله ربي أمدنا بعمل صالح، مهم إن إحنا نشتغل، المهم إن إحنا كذا، ونرجع نعيش داخل إطار لحظتنا بدون ما نسمح لهذا الحنين إنه يسحبنا من الواقع حتى وإن كان وجوده أساسي في حياتنا.
2: جميل جدا. إذا أستاذة في، ما الفرق بين الاستمتاع باللحظة وبين الهروب من الواقع أو إهمال المسؤوليات الملقاة على عاتق الإنسان؟
3: الاستمتاع باللحظة هو استمتاع واعي، هو استمتاع في حضوري، في مسؤوليتي تجاه اللحظة اللي أنا أعيش فيها، في إدراكي للأشياء اللي أنا قاعد أسويها، في مشاعري، في أفكاري، في كل هذه الأمور. أما الهروب من الواقع راح نلقاه هو عبارة عن تجنب، إنكار، إهمال للمسؤوليات الأساسية، وكأني أنا أقول أو أنا أبغى أستمتع، لكنه هو ما هو استمتاع، هو بحد ذاته إنكار وهروب المسؤولية. الإنسان ما يرغب أن يواجهها ولا يستطيع من الأساس أن يواجهها. فالشخص اللي يستمتع بوقته لكنه ما ينسى واجباته، تكون متوازنة نفس ما ذكرنا قبل شوي، عنده مهام معينة يجريها في يومه لكنه يعدد في المهام ويبسطها بطريقة سوية، هو الشخص المستمتع الاستمتاع الحقيقي. لكن الشخص الذي يهرب من الواقع هو الشخص اللي نجده يلهي نفسه طول الوقت، فمثلا يؤجل، يسوف، ما يواجه مشاكلها بصورة صحيحة، وكأنه يهرب منها، وشتان ما بين هذه وهذه، لأن الهروب من الواقع لا يعطيك الاستمتاع باللحظة، بل على العكس يخليك وانت هارب منها وانت تعتقد انها هي غير موجودة، لكنها هي معك طوال الوقت وانت تفكر فيها وتقلقك، وكل ما جاتك الفكرة بحد ذاتها بدأت اشعر بالقلق والتوتر وعدم الراحة، فانا ماني قادر استمتع لاني انا اهرب من مسؤولية معينة، على عكس الاستمتاع باللحظة يعني انا ادري ان هذه المهمة موجودة عندي وادري ان عندي انا الوقت الكافي اني انا اسويها، فبالتالي انا بعيش لحظتي الحالية، حتى وجود هذه المسؤولية بحد ذاتها لا يرهقني لا يقلقني، وأستطيع أني أنا أتعامل معها بصورة سوية وصحيحة.
1: نعم، جميل جدا. أستاذة في يعني هل هناك أشخاص فعلا يعني لا يستمتعون باللحظة؟ وإذا كان كذلك يعني هل هناك مثلا وسيلة أو علاج أو طرق معينة لمن يجد صعوبة في الاستمتاع باللحظة؟
3: أنا أعتقد أن أسلوب التنشئة واحد من أكثر الأساليب اللي تنشئ لنا بعض أحيان أشخاص لا يستطيعون الاستمتاع باللحظة. ولما نتكلم عن أسلوب التنشئة نقصد أسلوب التنشئة الصارم، بمعنى أنه يكون فيه وقت محدد لكل شيء، وكل شيء لازم يكون بخطة معينة، ولو ما سويتوا هذا الشيء بهذه الطريقة وبهذه الخطة المعينة أنتم ما كنتم جيدين، أنتم ما أنتم كفاية، أنتم ليش سويتوا كذا. هذا الشيء يولد لنا مع الوقت، يعني لما يكبرون يوصلون إلى مرحلة الرشد يبدأون يعتقدون أن الحياة عبارة عن تخطيط، فما يقدر أن يستمتع باللحظة، وحتى لو مثلا طلع نفس ما ذكرنا إلى رحلة أو طلع إلى مناسبة معينة يبغى يروح لها أو يبغى يسافر أو أيا كانت الأشياء اللي يبغى يسويها، تكون حياته عبارة عن تخطيط لا عن عبارة عن استمتاع باللحظة، وحتى الأشخاص المحيطين حوله يبدأون ينزعجون من الإفراط في التخطيط، لأنه هو يعتقد أن هذه سيطرة وأمان وأن إحنا قاعدين نمشي بطريقة مثالية، لكنه هو لا يستطيع أن يستمتع باللحظة. وحتى لما نسأله مثلا في الجلسة أو في المناسبة أو كذا، أنت مبسوط أنت معانا؟ إيه بس يلا وش بسوي بعد كذا؟ يلا نروح للمكان الفلاني، فكأن حياته عبارة عن تخطيط، وهذه مع الأسف مشكلة كبيرة، وأعتقد كثير من الأشخاص اللي ممكن يسمعونا يعني يمرون فيها أو يعرفون أشخاص يمرون فيها. لكن لو نشوف وش الشيء اللي بيساعدنا على أننا نخفف هذه المشكلة بحد ذاتها، من نذكر نفسنا أن لا ضرر من التخطيط والأمان فعلا مهم جدا، لكن الأهم من ذلك أني أنا أعيش ما خططت له، ومو بس كلام على ورق، ومو بس مثلا حجوزات أو مواعيد معينة أو أشياء محددة إحنا نسويها، بل هي لحظات فيها مشاعر، فيها وجود مع أشخاص نحبهم، فيها علاقات ممكن أنها تكون روابطها أقوى، وفيها تأمل، والتأمل بحد ذاته عبادة. هذه الأشياء تساعدنا على أن إحنا نعيد التوازن، ونتذكر أن الاستمتاع باللحظة موجود، لكن المهم أن إحنا نتعلم كيف نستمتع في هذه اللحظات.
2: بالتأكيد كلنا أستاذة في ولا يخفى عليك ما نستمتع باللحظة على الدوام، يعني نتيجة الذكريات الجميلة.
1: جميلة أنا قلت
2: حتى لو جميلة تخليك ما تستمتع باللحظة، يعني المسؤوليات كذلك الملقاة على عاتق الإنسان، الزوجة، الأبناء، المنزل، العمل، التزامات العمل، التزامات الحياة، يحاول الإنسان أنه يستمتع باللحظة في كل تفصيلة من تفصيلات حياته. أنا ما أقول أنه الأمر معقد، ممكن الموضوع يحتاج له تدريب معين، يحتاج له طريقة معينة، أسلوب معين. يعني الأستاذة في قبل الختام، ما النصيحة التي تسديها لنا جميعا وللمستمعين الكرام لنستطيع جميعا أن نستمتع باللحظة في كل لحظة وفي كل تفصيلة وفي كل وقت، ونستطيع أن نحقق التوازن في حياتنا، تكون حياة مستقرة متوازنة بعيدا عن ضغوط الحياة والتحديات التي نواجهها؟
3: فعلا، وقد تكون هذه نصيحة لنفسي وللمستمعين وللجميع، لأنها فعلا بعض الأحيان إحنا تفلت منا هذه السبحة، ولا نستطيع أن نكون واعين طوال الوقت أو أننا نستمتع في لحظاتنا. لكن مع الأسف بعض الأحيان إحنا ننغمس في حياتنا وننسى الاستمتاع في اللحظات، وهذا هو الخطأ اللي إحنا نقع فيه. فعشان نوصل للتوازن مهم أننا، وهذا برضو أرجع أقولها أذكر نفسي قبل الآخرين، نخصص وقت في أيامنا لا نتواصل أبدا في الجوال، نترك هذا الجوال بعيدا عننا على الأقل لو 15 دقيقة إلى ساعة. هذا الشيء يعلمنا فعلا أننا نستطيع نتعامل ونستمتع في لحظاتنا أو في حياتنا. أتذكر في تجربة قرأت عنها وقررت أني أنا أجربها. تجربة كانت تقول لا تتواصل في جوالك ولا تفتح جوالك لمدة يومين. أنا ما قدرت، بعد 5 دقائق رحت فتحت جوالي، لأن 5 دقائق صارت مرة طويلة، أنا ما أدري وش أسوي بهذا 5 دقائق، مع أنها 5 دقائق بالعادة تروح بسرعة مني وتفلت مني، ولا وأحس أنها وقت مرة بسيط. لكن لما جلست فارغة 5 دقائق جلست استوعب انه ما في شيء انا بسويه، رجعت وشغلت الجوال وكملت يومي بشكل طبيعي. فبعض الاحيان احنا عندنا القدره على الاستمتاع لكن لا نلتفت لها، لان في ضغوط كثيره موجوده معانا ننقلها معانا في كل مكان تحرمنا من الاستمتاع في اللحظه. فنخصص وقت في يومنا نبتعد فيه عن كل شيء قاعد يضغطنا، وخصوصا الجوال هذه بحد ذاتها تمرين حقيقي وعملي يساعدنا على أننا نستمتع باللحظة. إضافة إلى أن من أهم الأشياء اللي إحنا نسويها نبدأ بيومنا بأن نسأل وش أهم شيء أنا أبغى أعيش اليوم، وش الأشياء المهمة، الأشياء اللي مو مهمة ترى عادي أنها تتأجل ولا هي آخر الدنيا لو تأجلت. المهم أن إحنا نعيش بتوازن ونحقق هذا التوازن، ومهم أن نخفف التوقعات المثالية، لأنه مع الأسف الإنسان بعض الأحيان يرغب في الكمالية والمثالية ويعتقد أن كل شيء لازم يكون لحظة سعيدة، لازم يكون مثالي في كل مشاعره، لازم أكون قادر ومسيطر، وهذا أمر أو هدف غير واقعي من المحال أن يصير. الأهم من هذا كله أن ندرب أنفسنا على تعيش اللحظات، فهي مهارة تجي تدريجيا ما تجي في يوم وليلة. المهم أن نذكر أنفسنا، وما دام عندنا الوعي والاستبصار الذاتي أن نبغى نعيش لحظاتنا، فراح نجد أننا قاعدين نحاول نحث أنفسنا، راح نجد أننا قاعدين نسيطر على أنفسنا وندرب على أنفسنا على الاستمتاع في لحظاتنا. لأنه والله الحياة تمشي والدنيا تركض، لكن اللي يبقى لنا ذكرياتنا ومشاعرنا الجميلة نفس ما ذكرته قبل شوي. فعشان الذكريات الجميلة هذه تستمر ونولد ذكريات أخرى، من المهم أن إحنا نعيش في اللحظة ولا نجتر الماضي ولا نفكر في المستقبل بأفراد.
2: جميل جدا. وبالفعل أستاذة في، يعني حتى الأبناء والمراهقين من الشباب من الجنسين سواء الشباب أو البنات انشغلوا البعض بمواقع التواصل الاجتماعي كما ذكرت أستاذة في، وينشغلون بما لدى الناس وبما يملكه هؤلاء الناس، ويتأثرون ويهملون للأسف في الجانب الآخر ما يملكونهم أنفسهم وما يشعرون به، فيكون لديهم بعض الأحيان تبلد في الإحساس، بعض الأحيان عدم الإحساس بالمكان الذي هو متواجد فيه،
3: وكأن الجهاز اللي بين يدينا هو حياته كلها، هي مشاعره، هي تجاربه، هو كل شيء. وهذه بحد ذاتها فعلا فكرة مؤلمة جدا، خصوصا في مرحلة المراهقة، لأنها مرحلة التجارب، مرحلة اكتشاف الذات، مرحلة بناء الشخصية. فلو هو كان سجين لهذه الأجهزة بشكل مفرط ومبالغ فيه، لما يكبر ويوصل إلى مرحلة الرشد راح يكون غير قادر على التعامل مع الضغوط الحياتية، وغير قادر على اكتساب المرونة في التعامل حتى مع مشاعره، لأنه يعتقد أنه لازم الأشياء تكون في نمط كامل مثالي لا يتشوبها شائبة، مثل الأشياء اللي نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه نقطة جدا مهمة، إن عشان إحنا نستطيع أن نستمتع في اللحظة بصورتها الحقيقية نفعل عندنا مهارة التفكير الناقد، وإن ندرك أن ليس كل ما نراه بحد ذاته هو متعة أو جمال، بل على العكس بعض الأحيان بعض الأشخاص يكونون قبل ما يصورون الصورة قاعدين يتضاربون ويصورون الصورة وهم يضحكون وكأنها أجمل صورة. فلما إحنا نعزز هذا التفكير الناقد يكون عندنا الوعي أنه ترى مو كل شيء نراه قد يكون حقيقي، وقد تكون عندي نعم غير متواجدة عندهم لكنهم هم اختاروا أنهم يظهرون بهذه الصورة الزائفة اللي قد لا تكون حقيقية وليس فيها أي مشاعر.
2: جميل جدا. قبل أن نختم معك في دقيقتين أستاذة في، يعني نصيحة للأباء والأمهات الذين يسمعوننا الآن في البرنامج تجاه أبنائهم لكي يجعلوا هؤلاء الأبناء يستمتعوا باللحظة، نصيحة للكل، لعلي لا يستغرق في الذكريات الجميلة، لي أنا كذلك
1: أحب الذكريات الجميلة
2: ما يقدر يستغني عن الذكريات الجميلة في الماضي، علي مستغرق فيها.
3: طيب
2: ولي كذلك أنا نصيحة لعدم التفكير في المستقبل، لرائد كذلك، للجميع
3: فعلا، ولي أنا برضو معكم. صحيح. هذه حقيقة دائما نقولها، التفكير والانغماس في الماضي وفي المستقبل يمنعك من عيش اللحظات. لحظتك الحالية تراها هي مستقبلك اللي أنت بتقول أوه هذه ماضي، فعشان كذا من المهم ان احنا واحنا في هذه اللحظه لا ضرر من ان نذكر ذكرياتنا الجميله، لا ضرر من نخطط لمستقبلنا، لكن بتوازن ما يمنعنا من اننا نستمتع في لحظاتنا. وعشان نعزز استمتاعنا في اللحظه الحاليه نقول اوه ترى مثلا بعد 3 شهور هذه لحظه بتصير من الماضي، وممكن اتذكرها واقول هذه لحظه جميله. هذا الشيء ترى يعزز عندنا ان نبغى نستمتع باللحظه اللي احنا فيها. ولو في رساله بنوصلها وبنوجهها للابناء للامهات وللاباء في خصوص انهم يعززون الاستمتاع باللحظه عند ابنائهم، بقول لهم وقفوا تتوقعون منهم المثاليه، وقفوا تتوقعون منهم المثاليه في كل شيء، حتى في طلعاتكم، في رحلاتكم، لما انتم تخططون لشيء، لا تتوقعون منهم يكونون كاملين، بل على العكس اصنعوا معهم ذكريات جميله، لا تركزون على اشياء تستطيعون انكم تتنازلون عنها، وانا كثير اسمع هذا الشيء، خصوصا من المراهقين او الاشخاص اللي في بدايه عمرهم، انا مثلا حاولت اني انا اسوي كذا بس لا هم ما يشوفون هذا الشيء، هم يبغون يشوفون هذا الشيء، فانا ما كنت مبسوطه مثلا في السفره او ما كنت مبسوطه في الطلعه معهم، وصرت اتجنب بالطلعة معهم لأنهم يركزون في أشياء مو مهمة بالنسبة لي. هذه مشكلة جدا كبيرة. من المهم أن إحنا نتنازل عن ما نستطيع التنازل عن الأشياء اللي نرى أنها بسيطة وتمشي نمشيها، لأن هذه أيام إحنا نصنع فيها ذكريات معهم، هم بيكبرون وبيتزوجون بيعيشون حياتهم وتصبح حياتهم معنا مجرد ذكريات، فعشان كذا نخلق الذكريات الجميلة ونخليهم يتذكروننا بصورة حسنة، نستمتع معهم بلحظاتهم ونعطيهم المشاعر اللي تعزز عندهم استمتاع اللحظة والتفكير الناقد نفس ما ذكرنا قبل شوي، وانهم يعرفون انه مو كل شيء هم يرونه في السوشيال ميديا هو الحياة كلها. هذا الشيء بحد ذاته يجعل عندهم القدرة على أنهم يعيشون يستمتعوا في لحظاتهم واكتسبوا مهارات اليقظة الذهنية اللي تساعدهم في حياتهم على أنهم يعيشون في سواء وصحة نفسية بإذن الله.
2: جميل جدا. هل هناك دورات معينة تنصحين فيها أستاذة في؟
3: بالعموم مجرد البحث في محركات البحث عن مفهوم اليقظة الذهنية راح يفتح لكم بوابة كبيرة جدا على الاستمتاع في اللحظة، وفي مهارات وفي مدربين وفي أشخاص كثيرين مستعدين أنهم يساعدون، ومنهم أخصائيين نفسيين ومدربين ومؤهلين في موضوع اليقظة الذهنية.
2: في الختام لا يسعنا إلا نشكرك جزيل الشكر أستاذة في، يعطيك العافية ونلتقيك على دروب الخير دائما. شكرا لك.
3: شكرا لكم ويومكم إن شاء الله سعيدة.
2: الله يعطيك العافية أستاذة في، في أمان الله، مع السلامة. كان معنا ومعكم الأستاذة في بنت أحمد الحمران المتخصصة النفسية.
1: نسيم الصباح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأعمى وأقرع، بدا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملا وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا فانتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلو.

0: تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم، غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب. بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري. ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان. وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد. ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة. أحزانك ذكرى ويزول
1: الهم بظلمته وهلال. سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة. حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها. وتزيد بإيمانك
1: قدرا. سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
4: حياكم الله.
3: سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من الطائف، يقول مرسلها عين ميم. إلى فضل الشيخ عبد العزيز بن باز المحترم، بعد التحية والتقدير نرجو من فضلتكم أن تهدونا إلى الصواب بمشيئة الله. تسأل أختكم عن كتاب يسمى راتب الحداد أو الحداد، يلزم قراءته كل ليلة، ويبدأ الكتاب بآية من القرآن هي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا، وبعدها سورة فاتحة الكتاب فآيات قرآنية وتسبيح وتكبير وتهليل وتوحيد كثير، وفي آخر الكتاب دعاء يقول الفاتحة لسيدي محمد بن علي وأصوله وفروعه وآل بعلاوي صغيرهم وكبيرهم، إن الله يحمينا بحمايتهم وينورنا بهداهم، وأن نراهم في الدنيا والآخرة. والفاتحة الثانية تقول الفاتحة لسيدنا وقدوتنا وعمدتنا سيدنا سيدي عبد الله صاحب الراتب، إن الله يقدس روحه في الجنة. ويوجد في آخر الكتاب تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، ويختم بالصلاة على النبي. والسؤال هو، هل يجوز قراءة هذا الكتاب أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا السؤال عن راتب الحداد الذي بدأه بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وذكر بعد ذلك الفاتحة وآيات، ثم ذكر في آخره الفاتحة لسيده محمد بن علي إلى آخره، والفاتحة لفلان صاحب الحداد صاحب الراتب عبد الله الحداد. هذا الكتاب لم أطلع عليه، وهذه الرواتب التي يجدها كثير من الناس لا تخلو في الغالب من بدع وخرافات لا أساس لها، وهذا الراتب الذي يظهر مما ذكرت أيها السائلة أنه لا يخلو من بدع وخرافات، فلا ينبغي أن يتخذ وردا، بل ينبغي المؤمن أن يتخذ الورد مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وأهل السنة والحمد لله قد أوضحوا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من آيات وأشياء يقولها في الصباح والمساء، ينبغي المؤمن أن ينظر فيها وأن يتحفظ منها ما تيسر من كتاب رياض الصالحين، من كتاب الأذكار النووي، وقبل الصيب لابن القيم، وغيرها من الكتب مؤلفة في أذكار الصباح والمساء، ففيها كفاية عما أحدثه الناس. واستعمال الفاتحة لفلان أو لفلان بدعة لا أساس لها، فينبغي الحذر من هذه الكتب المؤلفة في أذكار الصباح والمساء إلا ما كان صاحبه يعتني فيه بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وينكر ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويقوله الصباح والمساء. هذا هو معتمد هو الذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات والأذكار الصباح والمساء مما يذكر أهل العلم في كتبه المؤلفة في هذا الشأن، مثل ما تقدم رياض الصالحين، أذكار النووي، كتاب وارث سنن لابن القيم، وهكذا ما ينقل في الصحيحين البخاري ومسلم وفي السنن وغيرها، وانتقى من هذا ما ثبت وما صح ويكفي. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب سماه كلام الطيب ذكر فيه جملة من هذا أيضا. ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يتوخيا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من كتب الحديث. أما الأوراد التي يذكرها الصوفية كالحداد وغير الحداد فلا ينبغي اعتمادها ولا ينبغي التعويل عليها، لأنها لا تخلو في الغالب من أحاديث موضوعة أو أحاديث ضعيفة لا يعول عليها، أو بدع يأتون بها من عند أنفسهم وينظمونها من عند أنفسهم ليس لها أصل. والله المستعان.
5: أثابكم الله. الرسالة التي بين يدينا يقول مرسلها علي ناصر اليماني: أعرض رسالتي هذه على الشيخ عبد العزيز ابن باز، والسؤال الأول: إذا وضعت الملابس التي احتلمت فيها وفيها المني ووضعتها في صحن كبير أو في الغسالة للغسيل، وأثناء عملية الغسيل تقع علي وعلى ثيابي بعض القطرات من هذا الماء، فهل أتنجس أنا وثيابي؟ وهل الغسلة واحدة تكفي؟ وما مقدار القلتين؟
4: اعلم يا أخي أن المني ظاهر ليس بنجس، فإذا وضعت الثوب اللي فيه المني في صحن كبير أو في غيره وطار منه من الغسل الرشاش لا يضره وليس بنجس. المني أصله هو أصل الإنسان وهو طاهر، وكانت عائشة رضي الله عنها ربما حكته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من دون غسل، ولو كان نجسا لاحتاج إلى غسل. فالمقصود أن الصحيح أنه طاهر فقط وليس بنجس، فلا يضر ما يقع من رشاش في غسله. وكذلك الماء الذي لا تعرف نجاسته الأصل فيه الطهارة، هذا هو الأصل في جميع المياه الطهارة ولا ما عليها التجاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والقلتان فسرت القلتان بأنهما خمس قرب تقريبا، وقيل إن قلتان كل واحدة بقدر ما يقله الرجل المعتدل الخلقة، فهما قريب من خمس قرب تقريبا، هذا عند معنى ما قال أهل العلم في قلتين. خلف العلماء هل القلتان وما يقاربهما ينجسان بمجرد الملاقات ام لا بد من التغير؟ والصواب ان ما لا ينجس الا بالتغير، هذا الذي عليه محققون العلم، لا ينجس ما الا بالتغير، يتغير طعمه او لونه او ريحه من نجاسه فيتنجس، والا فلا ينجس بمجرد الملاقات للنجاسه القليله التي لا تؤثر فيه شيئا ولو كان اقل من القلتين. اللهم الا ما كان قليلا عفا كالذي يقع في الأواني المعتادة، هذا ينبغي إفراقه إذا وقع فيه نجاسة ولو لم تغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب، أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب من الأواني. هذا وأمثاله يدل على أن الإناء المعتاد إذا وقع فيه نجاسة قليلة يعني لا تغير لونه ولا ريحه ولا طعمه أنه يراق، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، لأنه في الغالب يتأثر بما وقع فيه، وإن لم يظهر فيه أثر التغير في الريح أو اللون أو الطعام، لكن في الغالب من الإناء الصغير يتغير. أما ما كان كبيرا كما يقال قلتين أو قليل من ذلك، هذا لا يجلس إلا بالتغير، لكن إذا ترك ذلك من باب الاحتياط فكان عنده مياه تغنيها ذلك، من ترك استعمال ما وقع فيه نجاسة لم تغيره وهو أقل من قلتين، هذا من باب الاحتياط من باب الورع من باب دع ما يريبه إلى ما لا يريبه. فالحاصل من هذا أن قلتين وهما خمس قرب تقريبا لا تغير إلا عند أهل العلم لا تنجس إلا بالتغير، وما كان أن من قلتين ينجس بالملاقات عند جمع من أهل العلم، والصواب أن الجميع لا ينجس إلا بالتغير الطعم أو اللون أو الريح، إذا لم يتغير فهو باقي على طهوليته. اللهم إلا شيء قليل الذي يكون في الأواني فهذا إذا وقع في نجاسة وإن لم تغيره فالأولى إراقته عملا بالحديث الصحيح الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وأخرجه مسلم في الصحيح. نعم.
5: سؤال علي ناصر اليماني الثاني يقول: إذا كنت أعمل في سيارة كبيرة ودائما طول السنة في السفر، وأقل مسافة ما بين مكة وجدة حوالي 75 كيلومتر، هل يجوز لي الصوم وعدم تقصير الصلاة وأداء السنن الراتبة؟ وما هي أقل مسافة بالكيلومترات التي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم؟ وإذا أتى على مسجد فهل يصلي معهم؟
4: السنة في السفر القصر والفطر، ومن أتم في السفر أو صام في السفر لا حرج عليه، إذا أتم لا حرج عليه، وإذا صام في السفر لا حرج عليه، ولكن الأفضل أنه في السفر يفطر ويقصر صلاة الرباعية ركعتين، هذا هو السنة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكان يصوم السفر وربما أفطر عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان أصحابه يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر، وقد دلت السنة على أن الإفطار أفضل ولا سيما مع شدة الحر، فالفطر أفضل والقصر أفضل بكل حال، إذا سافر يقصر ركعتين، والسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو يعد سفر عرفا، فيعده الناس سفر عرفا، هذا هو السفر، وهو الذي يحتاج إلى الزاد والمزاد، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى الطعام، إذا سافر الإنسان في الطريق اللي ما فيه قهاوي ولا فيه شيء يحتاج إلى الزاد والمزاد، هذا هو السفر. وحده الأكثرون بمسافة يومين قاصدين نحو 70 كيلو 80 كيلو، هذا سفر، إذا كانت مسافة 70 كيلو 80 كيلو وما يقارب ذلك هذا يعد سفرا، ويحتاج إلى الزاد والمزاد إذا كان في جهة ليس فيها قهاوي في الطريق، فإن العاقل لا يسافر إليه إلا باحتياط، معه ماء معه طعام لئلا يتعطل في الطريق. أما الطرق التي فيها القهاوي وفيها المطاعم فالناس لا يحتاجوا فيها إلى الزاد والمزاد بوجود ما يكفيه من الطرقات، فلا تعتبر هذا. والحاصل أن ما كان مسافته من الطريق مسافة 80 كيلو 70 كيلو مثل ما بين الطائف ومكة وجدة ومكة، كل هذا يعتبر سفر، وهكذا ما أشبه ذلك يعتبر سفرا، لكن لا ينبغي المؤمن أن يصلي وحده، بل يصلي مع الناس، إذا كان مسجد يصلي معهم، إذا كان جماعة موجودون يصلي معهم أربعا إذا كانوا مقيمين، لا يصلي وحده وثنتين، لأن الجماعة واجبة، فالمسافر إذا صادف جماعة مقيمين صلى معهم أربعا ولا يصلي وحده، فإن لم يجد صلى وحده وثنتين، صلى ثنتين لأنها السنة، أو كان معه جماعة وسافرون يصلي وإياهم جميعا ثنتين في الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب فالصلاة ثلاثا دائما لا تقصر، والفجر على حالها ثنتان لا تقصر، إنما القصر في الظهر والعصر والعشاء، هذه الفرائض الثلاث هي محل القصر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
5: طيب بالنسبة للشخص إذا كان في مكان تقام فيه الصلاة لكن لديه مثلا أناس مسافرون مثله، هل يذهب للمسجد أو يقيم صلاته قصرا؟
4: مخيرون
5: مخيرون،
4: صلى وحده صلى اثنتين، وإن صلى مع الناس صلى أربعة، هذه السنة.
5: لا،
4: المسافر صلى مع الإمام المقيم صلى أربعة، وإن صلى وحده مع أصحابه المسافرين صلى اثنتين، وهم مخيرون.
5: طيب
4: والأصل أفضل لهم.
5: طيب هل يطالب أو عليه أن يأتي بالراتبة إذا صلى مع الذين يتمون؟
4: إذا صلى مع المتمين فالأفضل أن يأتي بالراتبة، إذا صار له حكم المقيمين فيصلي الراتبة، وإن ترك فلا بأس، لكن إذا أتم فالأفضل أن يأتي بالراتبة، وإن قصر فالأفضل ترك الراتبة للظهر والعصر للظهر والعشاء. أما الفجر فإن سنتها ثابتة في السفر والحضر، وهكذا الوتر، المسافر يوتر ويصلي سنة الفجر، أما سنة المغرب سنة الظهر سنة العشاء فأفضل تركها للمسافرين. نعم.
5: هذه رسالة وردتنا من المرسل سعود عبد الله، العنوان الخفجي، شركة الزيت العربية، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو من أخي مقدم البرنامج أن يعرض سؤالي هذا على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، والجواب في غاية الأهمية، أرجو أن تكون سريعا في الرد عليه. يقول في سؤاله: إن لأبي امرأة وله منها أولاد، إن لأبي امرأة وله منها أولاد ولزوجته هذه أخت، فهل يجوز أن أتزوج أخت زوجة أبي، علما أن أخواني من زوجة أبي ينادونها يا خالة، وطبعا هي محرمة عليهم لأنها خالتهم أخت أمهم، فهل تحرم علي لأني أخوهم، وهل يصبح تقديرها بالنسبة لي يعادل تقدير الخارة الأصلية أم لا؟
4: لا، بالنسبة لك السائل لا، لك خالة الله. لك أيها السائل أن تزوج هذه المرأة التي خالة إخوتك من أمك، لا بأس، أنت أجنبي منها وهي أجنبية منك، فلك أن تزوجها وإن كانت خالة إخوتك من أمك، بل لك أن تزوج أخت من أمك لو كان لزوجة أبيك ابنه من زوج سابق، فإن لك أن تزوجها وليس لإخوتك أن يزوجها لأنها أختهم. أما أنت أجنبي فلك أن تنكح بنت زوجة أبيك، ولك أن تنكح أختها لأنك أجنبي منها. أما إخوتك فلا، إخوتك بنت أمهم أختهم وإن كانت بغير أبيهم، وأختها خالتهم فلا ينكحونها وليس لهم ذلك، ولكن أنت أجنبي من البنت ومن الأخت، زوجة أبيك حرمت عليك لأنها زوجة أبيك. أما بنتها من غير أبيك من زوج سابق فلك أن تنكحها لأن يكون بينك وبينها رضاعة. وهكذا أخواتها لك أن تنكح إحدى أخواتها لأنك أجنبي منها لأن يكون بينكما رضاعة. أما إخوتك فلا لأنها خالتهم. الله سبحانه وتعالى أعلم.
6: شكرا سماحة الشيخ. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رسائل كل من المستمعة عين ميم من الطائف وتسأل عن كتاب راتب الحداد ورسالة علي ناصر يماني وسعود عبد الله من الخفجي من شركة الزيت العربية. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الشعراء من السور المئين التي تزيد آياتها على 100 آية، وهي مفتتحة بالأحرف المقطعة. سميت سورة الشعراء بذلك لتفردها من بين سور القرآن الكريم بذكر الشعراء الضالين والشعراء المؤمنين ووصف حالهم. وتمتاز آيات سورة الشعراء بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 18، وهي قوله تعالى:
3: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ عمرك، فيقرأ بضم العين وضم الميم هكذا عمرك، ومن الخطأ قراءته بتسكين الميم هكذا عمرك. وعند قراءة الآية التي تليها، وهي قوله تعالى:
3: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فعلتك، فيقرأ بفتح الفاء هكذا فعلتك، ومن الخطأ قراءته بكسر الفاء هكذا فعلتك. والفعلة بفتح الفاء هي اسم للمرة الواحدة من العمل، وتستعمل غالبا ليشار بها إلى الفعلة المستنكرة.
1: وأن أتلو القرآن.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله

فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحد

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى

ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

زكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.

آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

فمن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.

سرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم.

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
1: الحمد لله. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب. حديثنا هذا اليوم هو عن محبة الله جل وعلا. إن الحديث عن محبة الله تعالى حديث ذو شجون، وذلك أن القلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها، والله تبارك وتعالى هو المنعم المتفضل على عباده أولا وآخرا وظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. فربنا جل وعلا هو الذي تفضل علينا بالعلم والهداية، ثم أعاننا على العمل، ثم فتح لنا باب الشكر، ثم فتح لنا باب التوبة لنستدرك التقصير ونرجع عن الإساءة، ثم ساق إلينا ما يمحصنا به ويخلص نفوسنا من الشوائب وما يكون رفعة في الدرجات وحطا للسيئات. وأما الأمور الدنيوية فإن كل ما بأيدينا من النعم من المآكل والمشارب والملابس والزينة والمساكن والمراكب وغير ذلك هو من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. فنحن بحاجة إلى التفقه في هذا الباب لنتعرف الطريق إلى محبة الله فنسلكها لتحصل لنا السعادة في الدنيا والآخرة. محبة الله تبارك وتعالى هي إيثار محاب الله تبارك وتعالى على محاب النفس، وتقديم طاعة الله عز وجل على طاعة غيره من النفس والهوى والشيطان وطاعة غيره من المخلوقين. المحبة هي حقيقة العبادة، لأن العبادة إن خلت من المحبة فهي عبادة بلا روح. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه المحبة إذا وجدت فهي حقيقة حياة القلوب وغذاء الأرواح، بل ليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. فإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها والأذن إذا فقدت سمعها. المحبة وردت في الكتاب والسنة على صور متعددة، فقال الله جل وعلا: إن الله يحب المحسنين، وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال الله جل وعلا: إن الله يحب المقسطين، وقال: إن الله يحب المتقين، وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأخبر عن محبة عباده المؤمنين له سبحانه، قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أما في السنة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثا عظيمة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وعنه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أشد أمتي لحبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وعنه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثيرا من صلاة ولا صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. المحبة لله وحدها لا تكفي، ولهذا قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى. المحبة في الله سبحانه وتعالى ذكرها الله جل وعلا وذكر أهلها فأثنى عليهم وبين علامات محبتهم. فمن الناس من يولع بمحبة المخلوقين له ويعمل الأعمال الكثيرة لجلب تلك المحبة، ويتصنع لهم ويتزين وبعدد إنجازاته وأعماله، ثم لا يكون لهم وراء ذلك إلا بغضهم ومقتهم. ومنهم من يبادر الناس إلى محبته مع أنهم لم يروه ولم يسمعوه. مرجع ذلك إلى أن الله تعالى قال: إذا أحب عبدا في السماء أحبه الله جل وعلا بعد أن يضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله جل وعلا عبدا أبغضه أهل السماء وضعت له البغضاء في الأرض. والعبرة بحب الله لعبده لا بحب الناس له. فإذا أقبلت تلك القلوب على الله وأنست بذكره وسعت في طاعته ومرضاته واشتاقت إلى لقائه فلا تسل عن سعدها وهنائها في الدنيا والآخرة. وتعرف محبة الرب لعبده بعلامات منها، أولها حب العبد لطاعة ربه. قال ابن أبي الحواري: علامة حب الله حب طاعة الله. وثانيها انزعاج القلب من التفريط، فإذا فاته ورده من القرآن حزن، وإذا شغله مهم من أمر الدنيا تحسر على ما فاته من الذكر والعبادة، وإذا ذكر تقصيره في أمر الله ندم. وثالثها تحقيق الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إن حب الله للعبد من عباده لا شك أنه أمر عظيم وفضل غامر جزيل لا يعرف قدره إلا من عرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. وإذا أردنا أن نصل إلى شيء من ذلك فيجب علينا أن نتقرب إلى الله بالفرائض، وثانيها بالنوافل، لأن الله قد بين لنا الطريق كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ومن الأمور النافعة في هذا المجال أن نتأمل القرآن وما جاء في السنة النبوية، فقد بين الله جل وعلا الأعمال التي يحبها أو يحب أهلها وتلك التي يبغضها يبغض أهلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي منادي في السماء ثم تنزل محبته في الأرض فيشربه الناس فيحبه أهل الأرض. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حقق المحبة الخالصة لله جل وعلا. وإلى لقاء قريب أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريني، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء في حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل بالمستمعين والمستمعات،
2: حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. في برنامج أعلام الفقهاء نسلط الضوء في كل حلقة على عالم فقيه من أعلام الصحابة أو التابعين من سلف الأمة وعبر التاريخ الإسلامي أيضا. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون حديثنا حول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. سنتحدث عن سيرة هذا الصحابي وسنتحدث عن فقهه بمشيئة الله تعالى. ولعلنا نبدأ الحديث دكتور بالحديث عن سيرة عبد الله بن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أستاذ وائل والمستمعين والمستمعات. وحديثنا اليوم عن فتى الكهول، عن الزكي التقي الطاهر صاحب اللسان السؤول والقلب العقول، عن عبد الله بن عباس فقيه أهل البيت رضي الله عنه وأرضاه، وعن أبيه عبد الله بن العباس الصحابي الجليل بن عبد المطلب، هو ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والحكمة والفقه في الدين، فقد جاء في الصحيح أنه قال رضي الله عنهما: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره، ثم قال: اللهم علمه الحكمة. وجاء في رواية أخرى عند البخاري: اللهم علمه الكتاب. وجاء كذلك في رواية: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، كما دعا له أيضا عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عند ميمونة زوجه، وكان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاهما عند خالتي ميمونة، فأعد للنبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والطهور، فقال: من أعد لهذا؟ فقال ابن عباس، فقال: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ودعا له بالحكمة، ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا بركتها، فهو ترجمان القرآن، وهو حبر الأمة، يقال له الحبر، ومن ساعة علمي فالحبر والبحر، فهو الإمام الفقيه القاعد الفتية الجالس لها، العالم الذي كان معلوم العلم مشهور الفتية، حتى سئل: بما نلت العلم يا ابن عباس؟ وهذا مهم لطالب العلم أن يفهم ذلك.

0: هذا القول، قال: بقلب عقول ولسان سؤول. ابن عباس رضي الله عنه هو مثال للهمة العلية، فهو قد ولد رضي الله عنه وأرضاه متأخرا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توفي، وابن عباس لم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، فإنه رضي الله عنه وأرضاه كان صغيرا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حرص على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هو غلام أنصاري أرادوا أن يتفقهوا، فثم دب الكسل والفتور للأنصاري، فقال لابن عباس رضي الله عنهما: من سيسألنا وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد؟ فترك الأنصاري، واستمر عبد الله بن العباس يسأل ويطلب العلم حتى نال ما نال من العلم، وأصبح إمام الدنيا رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح المقدم الذي يعلم ما لا يعلمه كثير من الكبار من العلوم. وقيل له حتى كان أنصاري وإذا رأاه قال: سبقني هذا القرشي. وهذا حقيقة في حافز طلاب العلم ألا يركنوا إلى وجود العلماء ويظنوا أنهم لن يستفاد منهم، فإن المرأة إنما عليها أن يطلب العلم، والنفع والاستفادة يأتي بها الله عز وجل. ولما كان بهذه المنزلة من العلم حافظ له عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه المكانة، فهو يعلم مكانته في العلوم. كان عمر رضي الله عنه يدخله في المجالس الكبار التي لا يحضرها إلا كبار الصحابة، فكأن بعض الصحابة وجد شيئا يعني من دخول هذا الشاب الصغير معهم. فقاله قال ابن عباس يحكي القصة أن عمر رضي الله عنه في يوم أراد أن يبرز فهمه وأن يبين لهؤلاء لماذا هو يدخل ابن عباس رضي الله عنهما معه. قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فذكروا كلاما لم يكن هو المقصود. فقال عمر رضي الله عنه: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول له: إذا رأيت الناس قد كثروا ودخلوا في دين الله تعالى فاستغفر ربك. وهذا نعيه عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه مقدما لابن عباس عارفا لفضله، فكان يدخله في المجالس التي فيها الكبار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ووجد بعضهم في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء في سنه أيضا وهم أترابه؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، يعني أنه من حيث علمتم، وذاك اختبره مرة من محضرهم، فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فقالوا وكل ذهب إلى مقالة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: وإنا لا نعرف منها إلا ما قلت. فأيده فأظهر فضيلته وأظهر مكانته. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان متأدبا بأداب طالب العلم، فكان يأتي إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه ويبقى عند بابه حتى في الظهيرة وفي الشمس، فإذا خرج زيد وجده عند الباب فقال: ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أنك بقيت لأتينك. قال: أنا أحق بهذا منكم، عن الذي أتيكم. وإذا رأى زيدا قد مر أخذ بدابته وكان يقوم بالمشي وزيد الراكب، فأخذ ابن عباس مر بركابه فقاله زيد: لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. العلم لا يتلقى فقط بالمعرفة والمعلومة، العلم هو معنى أعظم. العلم فيه أدب، فيه سلوك. يقال أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان أكثر ذكاء من ابن عباس وله تحصيل، لكنه لم يبارك له في علمه، كان كثير المراجعة لأشياخه، لم يكن مثل ابن عباس في تلقيه وفي صبره وفي تأدبه. العلم فيه زكاء وفيه له معنى، فيه رحمة، فيه لطف، لا يؤخذ إلا بهذه الطريقة. هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. من لم يسلك هذا السنن وهذه الطريقة وهذا التقدير وهذا الاحترام لا يمكن أن ينال العلم، فهو أخذه بسلوك وبفعل. ونحن من أهداف برنامجنا هذا الذي يتكلم فيه عن أعلام الفقهاء أن يعرف الناس طريق الفقه. ولماذا نتكلم عن السيرة؟ لأن طريق الفقه ليس فقط هو النقل المنقول من العلم
1: والنتائج.
0: نعم، هذا النتاج جاء بأسباب، منها قلب عقول كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ولسان سؤول، وأدب مع العلماء. قال هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، يقوله رضي الله عنه وأرضاه.
1: دكتور، عفوا عن المقاطعة، البحث في سيرة هؤلاء الأعلام وقبلهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الأعلام هم تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما نتناول سيرة هؤلاء الذين تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يكون لنا فيها قدوة وأسوة حسنة يقتفي بها طالب العلم، ويقتفي بها الإنسان المسلم العادي البسيط، يقتفي بهم في أخلاقهم، في أدبهم، في تعاملهم، في فقههم، في عباداتهم، وكل مناحي حياتهم التي يعني نذكرها ونتدارسها أيضا.
0: نعم، لا شك، وهذا هو الأدب، وهذا هو الذي نستفيده منهم، أن نعرف آدابهم، وقبل أن نعرف أقوالهم ونعرف سلوكهم ونهجهم، قبل أن نأخذ بفتواهم وأقوالهم. ختاما، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاهما كان ذكيا فصيحا، وهو الذي رد عددا من الخوارج عن رأيهم في فتنة الخوارج، فقد ناظرهم ورجع منهم الثلث، وكان له في ذلك الحجة البالغة والإقناع التام، وابتلاه الله تعالى في آخر عمره بذهاب بصره وذهاب عينيه، وقال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. رضي الله عنه ابن عباس، قد مات بالطائف، وكان عمره يوم مات 72 سنة. رضي الله عنه، قال رافع بن خديج رضي الله عنه: مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب في العلم. رضي الله عن عباس وعن أبيه، وجزاه الله خير ما جزى عالما وإماما وصحابيا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. اسمح لي دكتور، نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا مستمعين الكرام. فاصل قصير، بعده نكمل حديثنا في هذه الحلقة، ابقوا معنا.
2: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم مجددا وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله مجددا يا دكتور، أهلا وسهلا.
0: مرحبا بكم أستاذ وائل، المستمعين ومستمعات،
1: حياكم الله. دكتور، نتحدث عن سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، نتحدث عن هذا العلم الفقيه، تحدثنا عن شيء من سيرته قبل الفاصل، ونريد أن نعرج فيما تبقى من وقت هذه الحلقة على شيء من آرائه وأقواله الفقهية أيضا.
0: حياكم الله أستاذ وائل، مرحبا بكم مستمعين ومستمعات. وبعد أن فرغنا من الحديث عن سيرته رضي الله عنه وعن أبيه، نأخذ طرفا وشيئا يسيرا من الفتاوى التي نقلت عنه. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن ابن عباس رضي الله عنه من المكثرين من الفتاوى التي قال ابن حزم: لو جمعت لكانت مجلدا كبيرا.
1: وذكرت، عفوا المقاطعة، ذكرت لي دكتور أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان امتدادا لمدرسة أهل الحديث، وأن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس إن صح لنا القول هو امتداد
0: لمدرسة يعني هو امتداد، لا، مدرسة الحديث هي
1: امتداد،
0: نعم، امتداد له. وابن عباس وابن عمر وابن مسعود، لأن عمر الحقيقة يعتبر هو إمام مدرسة أهل الرأي. يظن كثير من الناس أن عمر رضي الله عنه نصي، وأنه لا، عمر هو إمام المقاصد وإمام، ولذلك ابن مسعود الناس كثير يعزون علم الرأي إلى ابن مسعود مدرسة الكوفة، الحقيقة أنها مدرسة عمر. وعمر ممن استفاد منه كثير ومثل منه ولازمه كثيرا ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود. ابن عباس له يعني جملة من الفتاوى كثيرة مسائل، لكن يبدأ بمسألة لطيفة، مسألة الوضوء بفضل طهور المرأة. الفضل هو الزائد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع بعض زوجاته، فالوضوء من نفس الإناء يختلف منه الرجل والمرأة سويا، هذا بإجماع العلماء لا بأس به. في مسألة خلافية فيما لو توضعت المرأة من إناء
1: وفضل
0: وبقي ماء في هذا الإناء، هذا الماء الفاضل الباقي، الفضل هو الباقي الزائد، هل للرجل أن يتوضأ منه؟ الجمهور نعم، الأئمة الأربعة الشافعية الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. المذهب المعتمد عند الحنابلة أن الرجل لا يتوضأ من فضل طهور المرأة بشروط اشترطوها، من يكون الماء قليل ليس كثيرا، وأن تخلو به المرأة، عن عدم وجود يعني مشاهد مميز، ومنها أيضا أن يكون لطهارة كاملة ويكون رفع حدث، لهم شروط. والحقيقة هذا القول مرجوح، والذي عليه الجمهور هو عدم ذهاب الطهورية من هذا الماء، ويجوز للرجل أن يتوضأ ويتطهر بفضل طهور المرأة. في عبارة لطيفة، رأي ابن عباس هو رضي الله عنهما جواز وضوء الرجل بعد المرأة، لأنهم اتفقوا أن المرأة يجوز أن تتوضأ بفضل الرجل، واختلفوا بفضل الرجل، بفضل المرأة يتوضأ منه الرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنه: هن ألطف بنانا. يعني يقول أنت الآن المرأة تتوضأ بعد الرجل، واحتمال الرجل يعمل ويكدح، بين المرأة هي أنظف وألطف بنان، فما الذي يجعل هذا الماء يمنع منه الطهارة؟ والحديث الوارد في ذلك يعني أوله وقالوا حديث يعني له وجه من العمل إن صح هذا الحديث. فإذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل يتوضأ بفضل المرأة والمرأة توضأ بفضل الرجل، وهو مذهب جمهور الفقهاء. أيضا المسائل الخلافية عند الفقهاء المشهورة مسألة الحامل المرضع إذا أفطرتا خوفا على حملهما. المشهور عندنا كما تعلم بالفتية والمذهب عند الحنابلة والمالكية كذلك أن الحامل المرضع إذا أفطرتا قضتا، وإذا كان لخوف على وليدهما فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا. وإذا قاعدوا قاعدة كل من أفطر عن غيره فإنه يطعم عن كل يوم مسكين لأجل صحة غيره. الحنفية قالوا الحامل المرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فإنما ليس عليهما إلا القضاء وليس عليهما طعام. أما الحامل المرضع إذا أفطرتا مريضة ما تستطيع أن تقضي، هذا لا إشكال فيه، هي مريضة تقضي كالمريض، لكن الكلام إذا أفطرت خوفا على ولدها. ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عن ابن عمر نقل أن الحامل المرضع يطعمان ولا تقضيان. فإذا كانت المرأة حامل في شهر رمضان وخافت أنها تصوم يضر بحملها، أو كانت مرضع وخافت يضر برضاعها، فإنها لا تقوم بالصيام ولا يجب عليها القضاء، إنما تطعم. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال في قوله تعالى: والذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ والشيخة، هي كانت رخصة في أول الإسلام إما أن تصوم وإما أن تطعم، ثم بقيت للشيخ والشيخة لا يستطيعان الصيام يطعمان عن كل يوم مسكينة، والحامل والمرضع تفطران فتطعمان عن كل يوم مسكينة. فكان هذا القول هو قول ابن عباس رضي الله عنه. طبعا جمهور الفقهاء على خلاف هذا القول، والفتوى فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله وجماعة من العلماء على أن الحامل والمرضع تقوم بالقضاء والإطعام إذا كان الفطر خوفا على جنينهما. أما إذا أفطرت خوفا على نفسها هي فإنها عليها أن تقوم بالقضاء عند العلماء رحمهم الله. والمسائل كذلك المشهورة التي يروى لابن عباس فيها قولان، ولعل القول المشهور الذي سنذكره كان يقول به سياسة شرعية كما قال به عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهي مسألة طلاق الثلاث. ابن عباس يروي حديثا يقول: كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، وصدرا من وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه صعد المنبر. وقال: أرى الناس قد تساهلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فمسأل الطلاق الثلاث. طلاق الثلاث، يقول ابن عباس رضي الله عنه أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل لزوجته طالق بالثلاث تقع ثلاث طلقات، تقع واحدة،
1: تقع واحدة نعم.
0: وفي عهد بكر الصديق واحدة، وفي عهد
1: في صدر
0: صدق خلافة عمر واحدة. ثم أن عمر رضي الله عنه سياسة شرعية لما تساهل الناس وتهوكوا في هذا الباب جعلت ثلاث تقع،
1: أوقعها ثلاث.
0: ثلاثا. ابن عباس جاءه رجل قال بأنه طلق زوجته عدد نجوم السماء، قال: تكفيك منها ثلاث، والباقي إثم عليك، والباقي إثم عليك، وقال: حرمت عليك، وأوقعها. هنا العلماء تأولوا لماذا ابن عباس قال بهذا القول، وهو راوي الحديث كان الطلاق واحدة. يبدو أنه قاله أيضا لأنه مدس عمر رضي الله عنه، وعمر جعل هذا الطلاق الثلاث ثلاثا تشديدا على الناس. طبعا هذه المسألة تساهل فيها الناس كثيرا، والمسألة حقيقة ينبغي أن نحتاط فيها. نعم، الفتوى المشهورة اليوم والتي يعني عليها القضاء ربما أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، لكن ينبغي المسلم أن لا يتساهل، فإن طلاق الثلاث وقوعه ثلاثا هذا مذهب كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخذ عمر رضي الله عنه ورضى به، وأيضا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. المعتمد في مذهبهم هو قول عمر وقول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، فلا ينبغي المسلم أن يتساهل، والكل يتفق سواء وقعناها ثلاثا أو وقعناها واحدة أنه طلاق محرم. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: يكفيك منها ثلاث والباقي وبال عليك، يعني هذا حرام وإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث التي تروى أن رجلا طلق زوجته ثلاثا فقال: يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى تغيظ غيظا شديدا حتى قال: دعني يا رسول الله ضم عنقه. فلا ينبغي المسلم أن يتساهل في هذه المسألة ومسألة الطلاق الثلاث. أيضا المسائل التي لابن عباس رضي الله عنه ورضاه قول فيها ومناسب أن أذكره لأنه اشتد فيه وتمسك به، وهي المتعة في الحج. عمر رضي الله عنه وارضاه وبكر الصديق كان يأمران بالإفراد، معلوم أن النسك النبي صلى الله عليه وسلم قران،
1: أي أقران،
0: وأفضل الأنساك محل خلاف الحنابلة التمتع، والحنفية القران لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم، والحنابلة التمتع لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والشافعية والمالكية الإفراد لأنه فعل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر. فابن عباس كان يأمر بالمتعة ويستحبها، والناس في زمانه يقولون عمر وأبو بكر يأمران بالإفراد، فقال لهم عبارة شديدة مشهورة متداولة، قال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. يقول ابن عباس كان يدافع هذا المسألة بشدة. الحقيقة فقه المسألة كالتالي: أبو بكر وعمر لم يكونا يمنعان من المتعة، لكنهم ليس الأمر كاليوم وسهولة الوصول للبيت، أرادوا أن لا يخلو البيت عن معتمر وعن حاج. الناس لو حجوا متمتعين لن يأتوا العمرة مرة أخرى، فكل امرئ يريد من الشام من مصر يريد العمرة يقول أحج إن شاء الله متمتعا فأعتمر وأحج، فيصبح البيت في أشهر الحج ممتلئا وبعدها مهجورا. فأراد أبو بكر وعمر أن لا يهجر البيت، فأمر بالإفراد حتى يأتي الناس ويتوفدون للبيت في كل حين لأجل عمرة. ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسألة التمتع. طبعا رأي ابن عباس فقها هو الأرجح والأقوى، خصوصا في زماننا هذا، لأنه هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس جاءه رجل استفتيه وكان أرشده إلى أن التمتع هو السنة، فرأى في المنام أن رأي رجل يقول له: عمرة مقبولة وعمل مبرور، فقال له: أقم عندي حتى أعطيك من عطائي، لأنه أولها أن عمرته في تمتعه مقبولة وأنها مبرورة، وهذا يؤكد رأيه الفقهي رضي الله عنه، فكان مستحبا للتمتع رضي الله عنه وأرضاه. لعل الوقت يعني آزف أن ينتهي كما
1: الله يعطيك العافية دكتور. نحن فقط نشير إلى جزء من هذه السير وجزء من هذه الأقوال الفقهية، وإلا الحديث كثير حول هؤلاء الأعلام الفقهاء. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد الجرايسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
0: العفو يا أستاذ وائل، وشكرا لك والمستمعين والمستمعات، وجزاكم الله خيرا.
1: الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لضيفنا الكريم. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي ومحدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظر. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريني، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي، ويخرجه ماهر ناظر.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: آية وعظة.

0: الاستغفار والتوبة من أسباب تنزل الرحمات الإلهية والألطاف الربانية والفلاح في الدنيا والآخرة. وإذا كثر الاستغفار في الأمة وعم أفرادها وصدر عن قلوب موقنة مخلصة، دفع الله به عن العباد والبلاد ضروبا من البلاء والنقم وصنوفا من الرزايا والمحن. وقد فقه سلفنا الصالح رحمهم الله عظم شأن الاستغفار. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كان لنا أمانان، ذهب أحدهما وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم فينا، وبقي الاستغفار معنا فإذا ذهب هلكنا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عجبا لمن يهلك ومعه النجاة. قيل له: وما هي؟ قال: التوبة والاستغفار. فهلا أكثرنا من الاستغفار والتوبة؟ آية وعظة.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، بل في أولى حلقات برنامجكم ثمرات الأوراق، حيث نأخذكم في رحلة إلى عالم من الإبهار والإبداع المستوحى من ثمرات الأوراق. في هذا البرنامج سنقوم بتناول مختارات متنوعة من الثمار القيمة التي تقدمها الأوراق. سنلقي الضوء على الفوائد الشرعية واللغوية التي تتضمنها الأوراق. سنكتشف إياكم المفردات والتعابير الجميلة والقواعد اللغوية المثيرة التي يمكن استخلاصها منها. سنعرض وإياكم للفوائد الدينية والعقائدية التي تتضمنها الأوراق، حيث سنتطرق إلى الخواطر الروحانية والتأملات العميقة التي تتحلى بها. ومن ثمرات الأوراق أيضا سنكتشف عن خرائد الفوائد وأبكار الأفكار التي تختبئ في بطون الدفاتر وتحمل في طياتها الكثير من الحكم والتجارب القيمة. نحن هنا وإياكم لننثر أمامكم هذه الثمار الثمينة بدون تبويب ولا ترتيب، حتى تلتمس روعتها وتستمتع بتنوعها وجمالها. انضموا إلينا في هذه الرحلة الممتعة والمثيرة في كل أسبوع، حيث سنأخذكم في جولة عبر عالم ثمرات الأوراق لنستكشف سويا ما تحمله من إبهار وإبداع. دعوني باسمكم مستمعي الكرام أن نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد بن سليمان المهنة، داعية ومستشار شرعي وقانوني. حياك الله أستاذ محمد، ومرحبا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وعافاك، وأنا أيضا أرحب بك وبالمستمعين والمستمعات.
2: الله يحييك. وحقيقة عنوان البرنامج يجعل الإنسان دائما يفكر ماذا سنقدم له في ثمرات الأوراق. أنا حاولت في المقدمة أن أشير وألمح إلى هذا، فدعني وإياك نبدأ اليوم في أولى محاورنا في هذه الحلقة التي هي بعنوان إن الحمد لله.
3: وأي شيء أعظم من هذه الكلمة التي يبتدأ فيها في الخطاب وفي كل أمر عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهذه الكلمة إن الحمد لله، ويرددها ويكررها في كل المحافل. جميل. ولذلك سميت خطبة الحاجة. خطبة الحاجة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة مهمة كخطبة أو خطبة نكاح أو غيرها، فإنه يبدأ بهذه الكلمة العظيمة إن الحمد لله إلى آخر الكلمة المشهورة المروية في الصحاح والسنن. لهذه الكلمة لها قصة عظيمة وعجيبة، ولذلك أنا قلت في يعني مرة في أحد المنشورات، قلت منا من يستمع إلى هذه الكلمة فلا يلقي لها بالا، وقد كانت تهز القلوب هزا.
2: الله.
3: لماذا قلت هذه الكلمة؟ لأني اطلعت، وهذا يعني معروف، ولكن أريد أن أقول إن هذه القصة في صحيح مسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه وهو يحدث بقصة إسلام ضماد رضي الله عنه. هذا ضماد أزدي قدم إلى مكة، وكان في الجاهلية يرقي الناس، فسمع لما أتى إلى مكة، سمع بعض السفهاء يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا إنه مجنون، كما تعلمون قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا مجنون.
2: قال فرصة روح.
3: أي نعم. فالرجل عنده معرفة، عنده طب، عنده تخصص، قال أنا أعرف كيف أتعامل مع المجانين
2: وأداويه لكم،
3: إن كان مجنون عرفنا وإن كان هو مجنون عرفنا أيضا.
2: يا سلام.
3: فقال ضماد في نفسه لو أتيت هذا الرجل فرقيته لعل الله أن يشفيه على يدي.
2: يبي يكسب أجر في الرسول عليه الصلاة والسلام وبيكسب أجر في قريش كمان.
3: نعم، وهو أيضا لا يدري أنه نبي ولا ما في باله أي شيء، في باله أن هناك إنسان مجنون فقط.
2: وسمع الضج اللي
3: سمع الضجة التي أثارها السفهاء، فقال لو أتيت هذا الرجل فرقيته لعل الله أن يشفيه على يدي. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فقال يا محمد إني أرقي وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أراد أن يجيبه.
2: يعني الرسول سمع منه كلام
3: سمع فقط هذا العرض الجميل، قال هل لك أن أرقيك؟ ما في إشكال، هذا كلام طيب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم معه وأن يجيبه، وقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيبدأ الكلام معه، سيخاطبه بشيء. الرجل لم ينتظر ما بعد أما بعد، وذهل من هذه المقدمة العجيبة.
2: سبحان الله.
3: فقال وهو ضماد الأزدي، قال أعد علي كلماتك هؤلاء، يعني ما نبغى اللي أنت ناوي تقوله لا تقوله،
2: بس هذه تكفي،
3: بس بس بس بس المقدمة الجميلة هذه أريد أن
2: أعيدها علي،
3: أعيدها علي.
2: كأنه ضماد ما شبع منها ومن روعتها وجمالها
3: جدا، مع أنها كلمات يعني هي مقدمة فقط، ما بعد جاء الكلام. قال أعد علي هذه الكلمات، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أعدهن علي
2: المرة الثالثة.
3: إيه نعم، فأعادهن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. هنا قال ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، فهات يدك أبايعك على الإسلام.
2: مباشرة
3: مباشرة، كانت السطرين أو الثلاثة هذه كافية لأن يهدي الله بها قلب ضماد، سبحان الله العظيم. قال فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه ضماد على الإسلام.
2: جميل. أبو عبد الرحمن خلينا نقلب، واسمح لي في أبو عبد الرحمن، إحنا
3: سم
2: دعنا نقلب في يعني بعض الروعات أو الروعات الموجودة والجمال الموجود في هذه الكلمات اللي صرف الضماد من أنه يكون يريد أن يرقي النبي ويصلح حاله انقلب عليه الحال.
3: نعم، هو الإشكالية دائما عندنا في الإلف. نحن دائما لا نتذوق كثيرا من الأشياء العظيمة الفخمة الجميلة بسبب إلفنا لها، ولو سمعناها لأول وهلة لربما تغير الوضع، لكن لأن ألفناها وكررها كررت علينا كثيرا فإننا لا نتأثر بها. وأنا أذكر لك شيئا ربما يعني استفدته من جلوسي مع بعض القراء، وأيضا أحيانا نستمع ولله الحمد أنا وغيري إلى مثلا إذاعات القرآن وإذاعة مثلا نداء الإسلام وغيرها، فنستمع إلى تلاوات بروايات وقراءات غير الرواية المألوفة عندنا وهي رواية حفص عن عاصم. فأحيانا يأتي لك معنى أخذته من إعراب كلمة في رواية، أو مثلا لفظة فيها شوية تغيير، أو وقف وابتداء، فتشعر أنك كأنك سمعت القرآن لأول مرة،
2: لأنك لم تألف بهذه
3: القرآن. نعم، لأنك
2: بهذا الإيقاع والصوت.
3: الإلف يجعلنا لا نتدبر كثيرا، مع أنه ينبغي أن نتدبر سواء ألفنا أو لم نألف، لكن أيضا مما يجعلنا نتدبر أكثر أن نغير، لكن ما نغير إلى الأشياء الشاذة وكذا، وإنما إلى الأشياء الصحيحة. فأنا أقول هذا الرجل لما سمع هذه الكلمات لأول مرة تأثر بها تأثرا عظيما. وأما الناس الآن فمن كثرة ما يسمعونها فإنهم يعني تمر عليهم مرورا سريعا ولا يتدبرون فيها. أنت سألتني بارك الله فيك أستاذ طلال، تقول ما الذي ربما يعني أثار هذا الرجل واستثى؟ يعني أولا كلمة إن الحمد لله، كلمة الحمد لله ترى ليست هي الشكر لله فقط، يعني كلمة الحمد لله تتضمن شيئين عظيمين، المتعارف عليه الشكر لله ولا لا؟
2: نعم.
3: لأن إذا أكلنا قلنا الحمد لله، يعني الشكر لله. وأيضا هناك معنى هو أعظم من هذا بكثير، وهو أن المحامد والكمالات والمجد كله لله.
2: يا سلام.
3: هذا ضماد عربي ما يحتاج نفصل له ونفسر له.
2: الحمد لله.
3: أين الحمد بمعنى المجد والسؤدد والكمال والعظمة والكبرياء، كلها في هذه الكلمة، كلمة الحمد. ولذلك لماذا جعل الله عز وجل أول كلمة في القرآن وأول كلمة في الصلاة وأعظم شيء الحمد لله؟ لماذا؟ لأن الكلمة لها معاني عظيمة. وأنا أذكر لك وللمستمعين والمستمعات هذا المعنى العظيم. المعنى العظيم هو أن العلماء لما تكلموا على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكلموا في أفضلها، فذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية، وهو المسمى جامع العلوم والحكم، كتاب مجلدين عظيم جدا، وأنا ولله الحمد ممن اختصره،
2: ما شاء الله،
3: طبعته إحدى الدور السعودية، وهو موجود مختصر جامع العلوم والحكم، وأرجو أن يكون كلامي هذا إرادة لكسب الأجر لا لشيء آخر. الله يتقبل منه.
2: نحن حريصون في هذه الإذاعة حقيقة أن ننقل للناس كل ما هو مفيد من ناحية الكتب، من ناحية الفوائد الفرائد، فبرنامجنا اسمه ثمرات الأوراق.
3: الحمد لله.
2: الله يكتب.
3: إذا أنت لا تلومني في هذه الإضافة.
2: أبداً.
3: أسأل الله إليك وإلى والديك، آمين ومن يسمع. أقول ذكر الإمام ابن رجب في هذا الكتاب العظيم جامع العلوم والحكم أن الكلمات هذه الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أن أفضلها الحمد لله.
2: هي أربعة.
3: إيه نعم. طبعًا هي.
2: على أي أساس رجح؟
3: إيه نعم، هو يفترض أن لا إله إلا الله أعظم.
2: صدقت.
3: لكن يقول طبعًا له في ذلك كثير من الأدلة ومقارنات، فيقول إن لا إله إلا الله هذه بها يدخل الإنسان في الإسلام، ولا يصح إسلام إنسان إلا بها.
2: طيب.
3: هذا لا شك فيه. طيب، إذا أسلم الإنسان فإنه يكون آمن بالله، فإنه إذا كان عنده أصل الإيمان وأضاف إلى ذلك التعظيم العظيم لله عز وجل بذكر الحمد لله والكمال والمجد، فإن هذا أفضل. قال وقد ورد الكثير من الأدلة التي تفضل سبحان الله، ولكن الحمد لله أفضل منها، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور
2: شطر الإيمان،
3: أو نعم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، قال والميزان أعظم مما بين السماوات والأرض. طبعا يوافق ابن رجب رحمه الله أو لا يوافق، لكن رأيه مبني على أدلة، فمن أخذ بقوله فقد أخذ بقول إمام. والمقصود من هذا كله ليس التزهيد في الكلمات الأخرى، ولكن أيضا لنستشعر أن هذه الكلمة، كلمة الحمد لله أو إن الحمد لله، أنها في غاية العظمة، فلا نتساهل أبدا ونحن نقولها، وهي تملأ الميزان بإذن الله تبارك وتعالى.
2: أيضا اسمح لي، أنه القرآن بدأ بالحمد لله.
3: نعم.
2: يعني الله اختار هذه الكلمة حتى تكون بداية.
3: نعم.
2: كتابه.
3: نعم.
2: فربما هذا يدل أيضا على على
3: على اختيارها
2: وعلى فضلها.
3: ليس في القرآن شيء يعني وضع هكذا، لا،
2: سبحان الله.
3: كل شيء في القرآن أليس كتابا حكيما وعظيما وكريما، فالله عز وجل جعله لنا على نظام عظيم، فالتقديم والتأخير والوقف والابتداء وما يسمى بتناسب الآيات والسور كله منظم محكم من لدن حكيم عليم.
2: يا سلام. خليني قبل ما انتقل من المحور هذا برضو يعني أسألك سؤال لفت انتباهي في قصة ضماد.
3: نعم.
2: مسألة أنه الإنسان دائما يحرص على أن يكون إنسانا مفكرا متأملا متدبرا.
3: نعم.
2: يعني ضماد ما هو بغافل.
3: نعم.
2: لذلك أتوقع أنه التدبر أو التأمل أو التفكير أو السؤال أنه الإنسان يسأل نفسه ما رأيك.
3: نعم. فعلا هو لم يقول طيب يلا أنت الحين وش بغيت تقول عطني اللي بعده. لا، قال أنا سمعت كلاما عظيما حتى لو كان مقدمة، خليني أفكر فيه.
2: يا سلام.
3: أعد علي. فالإنسان دائما إذا كان ذهنه يعمل، إذا كان تفكيره متوقد يستفيد ويكون عنده من الحكمة. الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة تحتاج إلى تأمل.
2: يا سلام.
3: أما اللي والله يعني ماشي في حياته وكل شيء عصر السرعة وكذا
2: ما
3: يستفيد كثير.
2: دعنا ننتقل إلى محور ثاني في حلقتنا اليوم، وهو أيضا من الجمال اللي جئتنا به.
3: الله
2: أجمل الناس خلقا.
3: اللهم أكبر. اللهم صل وسلم.
2: اللهم صل وسلم.
3: هذا أمر الحقيقة أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يمر عليه دون أن يتأثر به، لأنه كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الأجمل والأكمل والأعظم في الخلق والخلق وفي كل شيء عليه الصلاة والسلام. هذا النموذج البشري العظيم الذي جعله الله لنا قدوة وأسوة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.
2: إذن هذه سأكتفي بهذه المقدمة وبطلع الفاصل، ثم نرجع نأخذ منك هذا الجمال وهذه الروعة. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق، وكرر الترحيب بضيفي أبو عبد الرحمن. حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وعافاك.
2: احنا وقفنا قبل الفاصل عند أجمل الناس خلقا، وعنيت به محمدا عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه، فماذا عساك أن تشنف آذاننا والمستمعين الكرام؟
3: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. هو أجمل الناس خلقا وخلقا.
2: يا سلام.
3: وهناك تخصص شرعي وهو تخصص الشمائل النبوية، لأن من التخصصات الشرعية الفقه والحديث، ومن التخصصات تخصص السيرة، فيه مسار أو تخصص فرعي من السيرة وهو تخصص الشمائل النبوية.
2: يا سلام.
3: ولذلك
2: نقصد بالشمائل النبوية،
3: الشمائل هي الخصال، ما يكون من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من حلمه، من كرمه، ما يكون من عاداته، ما يكون من عباداته، قيامه لليل مثلا، هذه لن تجدها في كتب السيرة. يقول لأن كتب السيرة كانت تسمى في السابق كتب المغازي،
2: وتحدث المواقف العملية أكثر. إيه
3: نعم، يعني على جانب التواريخ. أنه ولد ثم هاجر ثم غزا ثم أتته الوفود، هذه سيرة. أحيانا يدمج بينها، لكن احنا نتكلم في الأغلب تأتي الأشياء مثلا التي تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، في عبادته، في صبره، في حلمه، في كرمه، في زوجاته، في خدمه عليه الصلاة والسلام، في طريقة مشيه، في لبسه، هذه كلها تعنى بها كتب الشمائل. الإمام الترمذي رحمه الله هو أشهر من صنف في هذا المجال
2: بهذا الاسم.
3: إيه نعم، وسمى كتابه الشمائل المحمدية.
2: اللهم صل،
3: اللهم صل وسلم على محمد. أتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأخذ هذا الكتاب وميز الصحيح من غير الصحيح، وهناك كتاب تقريبا اسمه مختصر الشمائل المحمدية تقريبا في 200 صفحة، أنا أنصح به كل محب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما فيه من الشمائل والصفات والخصال والأخبار والأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تقرأ شيئا مصفى. طبعا هذا ليس انتقادا على الترمذي لماذا تخرج الصحيح والضعيف، لا، الأئمة يخرجون ما عندهم ويذكرون أسانيدهم، وعليك أنت يا طالب العلم أن تميز.
2: صحيح.
3: طيب، تقدم الزمان وصرنا ما نميز بالأسانيد، جاء العلماء مثل الألباني، مثل ابن باز رحمه الله، قبلهم ابن حجر، قبلهم مثلا ابن تيمية وابن القيم وأمثالهم كثير جدا،
2: فميزوا
3: محصوا وضبطوا فما لهم منا إلا الدعاء رحمة الله وبركاته عليهم. فأقول إن هذا الكتاب الشمائل المحمدية، طبعا أنا لم أكن يعني الحقيقة أريد أن أفيض في ذلك، لكنك سألتني وأحسنت في هذا السؤال، فربما أضفنا إلى المستمع أو المستمعة يعني إضافة أن هناك كتابا كذا وأن له مختصر كذا، فنستفيد جميعا.
2: هذا اللي نريده، احنا في المحور الأول ذكرنا كتابا. نعم. في المحور الثاني نريد أن يخرج المستمع الكريم.
3: نعم.
2: كل مستمع ومستمع يجد بغيته في هذا البرنامج. نعم. ويقتطف من ثماره،
3: ولا سيما أن الكلام عن الكتب هو من صميم موضوعنا نحن. نعم. نتكلم عن ثمرات الأوراق، وهل الأوراق إلا ما في الكتب؟
2: نعم.
3: يعني طبعا لو تكلمنا عن أخلاقه وعن خلقه وعن خلقه صلى الله عليه وسلم لطال بنا المقام، يحتاج إلى 100 حلقة أو أكثر من ذلك. لكن بما أن يعني المحاور عندنا محاور أخرى وأيضا الوقت ليس بالطويل، فسألخص شيئا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
2: لحظة قلت خلقي وفي خلق، نريد أن نفرق بين الاثنين للمستمع.
3: الخلق هو هي الأخلاق، والأخلاق أحاديثها كثيرة جدا جدا جدا،
2: جميل،
3: الصبر والحلم والكرم والشجاعة وكذا، لكن أحاديث الخلق بمعنى كيف
2: الخلقية.
3: الخلقية كيف كان وجهه، كيف كان طوله، كيف كان
2: حاجبه،
3: كيف كان شعره عليه الصلاة والسلام،
2: كيف كانت عظامه ويديه.
3: طبعا كان هذه تامة، فما في أحد يقول فيها تامة، فيها كان تامة،
2: في كان ناقصة،
3: احنا
2: مع التامة.
3: فكيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ سألخص أنا في يمكن بالكثير دقيقتين أو ثلاث، فليستمع إلي من يريد أن يأخذ نبذة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
2: أكرمنا وأتحفنا.
3: أكرمك الله وسلمك. قال الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. متفق عليه، يعني أنه كان وسط،
2: هو طويل،
3: لا طويل طول زائد ولا قصير،
2: يعني
3: متوسط.
2: لا تستشين طوله ولا تستشين قصر. يا
3: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. وفي رواية أنه كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين، يعني أن صدره واسع وجسمه متناسق، وليس نضو الخلقة، وإنما هو قوي الخلقة، واضح عليه التناسق الجسدي وقوة البدن عليه الصلاة والسلام. قال: له شعر يبلغ شحمة أذنيه. الآن إلى الآن والكلام للبراء بن عازب. له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أرى شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، يعني فاتح.
2: لا نتحدث عن لون بشرته.
3: إيه نعم، أزهر اللون، يعني فيه بياض عليه الصلاة والسلام. قال: كأن عرقه اللؤلؤ.
2: الله الله
3: الله مسلم. الإنسان اللي جميل الخلقة، جميل بشرته جميلة، إذا نزل العرق عليه
2: كأنه حبات لؤلؤ
3: زينه. نعم، اللهم صل على محمد. هذا في البخاري ومسلم.
2: يا سلام.
3: ما نتكلم إحنا عن يعني يقال، لا، هذه أحاديث صحيحة عظيمة الشأن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من الفضة.
2: الله
3: أكبر. اللهم صل على محمد. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، وهي الليلة المقمرة، ليلة 14، ليلة 15،
2: ليلة 16،
3: قمرة. نعم. فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله عندي صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر.
2: الله، شوف الوصف.
3: اللهم صل وسلم على محمد.
2: قد ما الناس يتغزلون والشعراء يقول لك في القمر ليت.
3: نعم.
2: الصحابي يقول شفت
3: أجمل
2: القمر،
3: أجمل من القمر وأحسن. لا. عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم ذا شعر يبلغ إلى قريب من منكبيه، وكان كثير شعر اللحية، ومع ذلك فقد توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، ولما يشب من لحيته إلا أقل من 20 شعرة. اللهم صل على محمد. قال الصحابي: فإذا ادهن، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشعره، شعر اللحية والرأس، ولذلك كان وهو في الاعتكاف كان يدخل رأسه من النافذة، نافذة صغيرة، إلى عائشة لتغسله وترجله. يعني وقت اعتكاف ما عندك مناسبة بتروح لها ولا شيء، ولكن يهتم بنفسه حتى وهو مع نفسه عليه الصلاة والسلام.
2: يعني الجميلة في هذه، يعني
3: نعم،
2: حقيقة عمق وسمو ورقي حتى في التعامل مع النظافة الشخصية.
3: اللهم صل وسلم على محمد. يعني لاحظ،
2: ما في ضيوف، ما في أحد،
3: ما في مختلي بنفسه، ما في شيء. يعني حتى أيضا ما يتعرض مثلا للشمس ولا للعرق، هو جالس في مكان، ومع ذلك بين الحين والآخر يدخل رأسه إلى زوجته الكريمة عائشة رضي الله عنها، فكانت ترجله. الترجيل يعني مشهور فيه أيضا كتاب اسمه كتاب الترجل، وهذه مشهورة في البخاري ومسلم وفي النسائي وأبي داود، باب ما جاء في الترجل.
2: الترجل له تمشيط الشعر
3: لكنها عملية ترى مركبة فيها تنظيف فيها تسريح فيها فيها دهن فيها أشياء يعني فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه لأنه ما يقدر يروح للبيت فيدخل فقط رأسه من هذه النافذة وعائشة تقوم باللازم رضي الله عنها. أختم بهذه الكلمة يقول الصحابي رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دهن شوف هو كان عنده 20 أو 25 أو كذا شعره بيضاء مع أنه أبو 63 أبو 63 في الغالب أكثر شعره أبيض أو كل شعره أبيض قال فإذا ادهن
2: واراهن
3: الدهن أي أخفاهن. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. أنا أكتفي بهذا لأن فيه نبذة وإلا في الأحاديث في ذلك كثيرة وجميلة وعظيمة جدا.
2: لا وأيضا هي إشارة إلى إحنا يعني وأنت تتحدث وفيها نوع من التشويق حقيقة للبحث عن مثل هذه الشمائل وجميل أنك أشرت إلى كتاب الشمائل المحمدية
3: للترمذي رحمه الله
2: اللي صح الألباني
3: اختصار
2: مختصر الشيخ الألباني رحمه نعم. الله شكرا لك وصلنا لنهاية الحلقة شفت كيف الوقت مشى معك حلو سريع شكرا للأستاذ محمد بن سليمان المهنة داعي ومستشار شرق
3: سلمك الله وعافاك تقبل الله منا ومنكم
2: آمين. الشكر موصول للمبدع خالد الزهراني من الإخراج ومني أنا طلال الزادي أجمل ورق التحايا في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق من مرق وراق وعذب وفاق من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناقشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. النكش أي زيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها من أجل نفع البائع والإضرار بالمشتري. لا تدابروا أي لا يعرض بعضكم عن بعض، أي لا يعرض بعضكم عن بعض. وأيضا من الوصايا النبوية أكذب الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 35 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نستمع الآن إلى ما تيسر من سورة إبراهيم للقارئ أحمد سليمان السعدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسخر لكم الأنهار. وسخر

0: الحساب.
1: مستمعين الأعزاء، كنا مع تلاوة للقارئ أحمد سليمان السعدني وما تيسر من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم

فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله

والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة

0: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نبقى الآن وإياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله الجرافين وما تيسر له من سورة قاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الجنود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

استمعنا فيما سبق إلى تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنها، وهي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون، فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه. فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد ابن الوليد من غير إمرة ففتح له. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه البخاري. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. رواه البخاري. وفي رواية أخرى أنه قال: ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. قالت: ومشطناها ثلاثة قرون، أي جعلنا شعرها ثلاث ظفائر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم وغيره. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله. وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علم رغبة عنه فإنها نعمة تركها، أو قال كفرها. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وفي رواية للبيهقي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رفعه قال: عليكم بالرمي، فإنه خير أو من خير لهوكم. رواه البزار والطبراني في الأوسط وقال: فإنه من خير لعبكم، وإسنادهما جيد قوي. وعن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله

0: وجابر بن عمير الأنصاري رضي الله عنهم يرتميان، فمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له أو سهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. الغرض هو ما يقصده الرماة بالإصابة. وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ به العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو. رواه النسائي بإسناد صحيح، وأفرد الترمذي منه ذكر الشيب. وذكره ابن ماجه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ فعدل رقبة. وروى الحاكم ذكر الرمي في حديث والعتق في آخر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله.

هذا وكان الصالح المحدث كما به عن الرسول حدث كان على سلطانه المتسع من زهده في الملبس المرقع عاش الحياة.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

لحال بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا.

والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة

اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون.

أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد

ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله.

يعملون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغى

0: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم.
1: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

انتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

قريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

إلى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة.

ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر

أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

خبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين.

0: صدق الله العظيم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا: استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ، وقد تلا ما تيسر له من سورة الحجر.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. رواه أحمد وابن حبان. وعن ابن المسيب رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر رضي الله عنه فآذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة فانتصر أبو بكر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت ذهب الملك وقعد الشيطان، فلم أكن لأجلس إذا مع الشيطان. رواه أبو داود هكذا مرسلا ومتصلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا: ليس الشديد من غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر، ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وكان فيما قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد وقال: وقد والله رأينا أشياء فهبنا. وكان فيما قال: ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته. وكان فيما حفظناه يومئذ: ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات، ألا وإن منهم البطيء الغضب السريع الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، فتلك بتلك. ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء، ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء، وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء،
ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. الكسب
1: الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: مستمعين الأعزاء، ونقدم لكم تلاوة للقارئ الشيخ سعود الشريم وما تيسر له من سورة إبراهيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. حديث حسن، رواه ابن ماجه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لقمان قال لابنه: يا بني، عليك بمجالسة العلماء، واسمع كلام الحكماء، فإن الله ليحيي القلب الميت بنور الحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. رواه الطبراني في الكبير. وعن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله، أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي.

والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبيرة ويرحم الصغيرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وعن عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها، ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال الراوي: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33، ونحمد 33، ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم والترمذي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. رواه الطبراني في الصغير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري والنسائي. وزاد رزين فيه: فإذ ذلك لا تجاب لهم دعوة. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البيهقي وغيره. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أرجى الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن حوله من أمته: أكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الصلاة والزكاة والأمانة والفرج والبطن واللسان. رواه الطبراني في الأوسط. وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الصلاة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الصلاة 3 مرات. قال: ثم مه؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فذكر الحديث. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه الحاكم. وعن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات 5، ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وعلم أنهن حق من عند الله، دخل الجنة، أو قال: وجبت له الجنة، أو قال: حرم على النار. رواه أحمد بإسناد جيد، ورواته رواة الصحيح. وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة حق مكتوب واجب دخل الجنة. رواه أبو يعلى. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم وغيره. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأربعون النووية
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرة، وبدنا على البلاء صابرة، وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناد أحدهما جيد. وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. رواه أحمد بإسناد صحيح، والطبراني والبزار والحاكم وصححه، إلا أنه قال: والمسكن الضيق. وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني، وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وفي رواية البيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

我一。

نرحب بكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى العمادي من سورة الإنسان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحاج يشفع في 400 من أهل بيت، أو قال من أهل بيته، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفع بها درجة. رواه البيهقي وابن حبان في صحيحه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء يؤم البيت الحرام فركب بعيره، فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة، حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف وطاف بين الصفا والمروة، ثم حلق أو قصر إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهلم نستأنف العمل. فذكر الحديث. رواه البيهقي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. رواه البزار، ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. رواه ابن ماجه واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، كلاهما من رواية عمران ابن عيينة عن عطاء ابن السائب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أبو القاسم الأصبهاني. وروي عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما راح مسلم في سبيل الله مجاهدا أو حاجا مهلا أو ملبيا إلا غربت الشمس بذنوبه وخرج منها. رواه الطبراني في الأوسط أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقصعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي، من سورة الإنسان حتى سورة الناس.

النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورة الإنسان حتى سورة الناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة

0: واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة يونس.
2: سوانح تدبرية.
3: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا. لقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم للناس الغيبة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة تكون بذلك اللسان الصغير الحجم الكبير الأثري، وهو أكثر أعضاء الجسم عملا ودأبا، لكنه أقلها نصبا وتعبا، وهو من أصغر الأعضاء حجما لكنه أعظمها خطرا وأشرا. هو من تخاطبه الجوارح كلها عند كل صباح وتسأله أن يتقي الله تعالى فيها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومعنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له، أي تنزل الأعضاء اللسان منزلة الكافر بالنعم. ولا يغتب بعضكم بعضا. يتساءل بعضهم: ألهذا الحد يبلغ خطر اللسان؟ نجيبه: وأخطر من ذلك قد بلغ. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. رواه الترمذي. ولما قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فأجابه صلى الله عليه وسلم قائلا: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. واللسان ليس إلا عضو نحن من نتحكم به ونحركه ونوجهه إلى الخير أو الشر، فليس اللسان شر كله، بل به يدعى الله جل وعلا، وبه يقرأ القرآن الكريم، وبه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبه تقام شعائر الدين، وبه يقال الصدق وينصر الحق ويخذل الباطل، فإن لم يكن شيء من ذلك فالصمت أولى بصاحبه. ولا يغتب بعضكم بعضا. لقد وصف القرآن الكريم الغيبة وصفا بشعا وجعلها جريمة مقيتة، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يا لله، ما أعظمه من تشبيه وأقبحه من فعل. وفي الآية إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه ودمه، لأن الإنسان يتألم قلبه إذا ذكر بسوء، كما يتألم جسده إذا قطع لحمه، والعرض أشرف من اللحم. ولهذه الآية وغيرها عده أهل العلم من الكبائر التي لا تكفرها إلا التوبة النصوح. ولا يغتب بعضكم بعضا. المغتاب كان أخوه مستورا فعرى بلسانه سوءته، وكان أخوه ممدوحا بين الناس فحملهم بكلماته على ذمه وعيبه. لقد جرأ الناس على أخيه بالغيبة. إن مقاصد الشريعة الإسلامية الترقي بأخلاق المسلمين وتوثيق روابط المحبة وأواصل الأخوة بينهم، فجاءت النصوص الشرعية محرمة كل ما يفكك هذه الروابط ويوهن هذه الأواصل. ولا يغتب بعضكم بعضا. إذا سمعت المغتاب يذكر أخاك بالسوء فلا تبتسم في وجهه ولا تفتح له أذنيك، وذكره بتقوى الله ومره بالمعروف وانهه عن المنكر، فإن توقف فبها ونعمة وإلا فارق مجلسه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي. وأنت أيها المغتاب لا تستسهل في إثم الغيبة، ولا تستصغر شأنها ولا تحتقرها، فذنبها عظيم وخطرها جسيم، والله جل وعلا يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا فيهتك الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. اللهم احفظ جوارحنا من الزلل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الروم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.